نتكلم حزننا بمهجتك خيم عساك من الحزن تسلم سلامت سلامت سلامت قلبك من الهم.

0: لهجة المحب يكتب حنينه
1: يقين الشكوى تتسلم نوقع حب دموع ودم ندفع

0: الله، ما أجمل المدينة المنورة.
1: صدقت يا لؤلؤ، في مكة المكرمة جلال، لأن بها بيت الله ذي الجلال، وفي المدينة المنورة جمال، لأن بها مسجد الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام.
2: أشكرك على اصطحابك لي في تلك الزيارة يا صاحب البحر.
1: لقد ذكرتني بالبحر وأنا هنا أسبح في أنوار النبي الكريم
3: عليه الصلاة والسلام. تفضلوا تمرا من المدينة، قدمه لي أحد الناس وأصر على أن أخذه.
0: أين هو هذا الرجل؟ أين هو؟
4: لا تحمل هم الطعام يا لولو،
1: ستجد أكثر الناس هنا يتقربون إلى الله باستقبال الزائرين وإطعامهم. هيا لنزور أيضا جامع قباء.
0: ها هو مسجد قباء.
2: لماذا تحرص على زيارته؟
1: لأنه أول جامع بني في الإسلام، وللنبي صلى الله عليه وسلم حديث شريف يقول: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمره.
3: هيا بنا لنصلي ركعتين.
4: ما كل هذا التمر يا لؤلؤ؟
0: أحضرته من المدينة المنورة لنتسلى به في الطريق.
3: وقد وصلنا إلى ميناء ضباء، فما حاجتنا إليه؟
0: ما الذي يغضبك أنت؟ هل أحمله فوق رأسك؟
3: إنني مشفق عليك.
0: ما هذه الطيبة المفاجئة؟
3: أنا دائما طيب القلب، ولكنك لا تحس.
5: انتقي ألفاظك يا مرجان.
3: أنت الذي بدأت.
4: ارحماني قليلا، ألا يتغير شعوركما بعد تلك الرحلة الروحانية؟
2: نعم، كانت زيارة مكة والمدينة أشبه بحلم جميل.
4: أيقظني منه لؤلؤ ومرجان، هيا استعدوا للإبحار سريعا. هيا.
2: وأنا سأستعد كذلك لأستمع إلى بقية القصة. توقفنا عندما جاء طائف من الله ليلا وحول الجنة الخضراء إلى أرض مقفرة.
1: نعم.
2: وماذا حدث بعد ذلك لأصحاب الجنة؟
6: لا توجد نبتة واحدة سليمة، أو حيوان أو طير.
7: لقد ضعنا بسببك.
8: أنا؟ كان الاقتراح اقتراحك أنت، رفضت أن تعطي المساكين.
7: كنت أنفذ رغبتك لأنك أخي الأصغر وقد أوصاني أبي عليك.
8: بل أنا الذي كنت أتبعك لأنك الأكبر والمفترض أن تكون أكثر حكمة.
7: كلامك هذا يعني أنني لست حكيما؟
8: بل أحكم الحكماء. انظر إلى دلائل عبقرياتك ونبوغك، الأرض الخضراء من حولك تتحدث عن ذكائك.
7: إنني لا أقبل أن تحدثني بهذا الأسلوب الساخر.
8: وأنا لا أقبل أن تأمرني كأنني خادمك.
7: أحذرك يا صخر أن تتمادى.
8: أرني ماذا ستفعل يا أسد.
6: حرام عليكما، ألا يكفينا ما نحن فيه من خراب؟ هل هذا وقت التلاوم؟
7: قلاه هذا الولد
8: هو المخطئ.
6: إن الجدال قادنا إلى الخصام، وهذا ما كنت أخشاه وأحسب حسابه.
7: ماذا تريد أن تقول؟
6: لقد اشتركنا جميعا في جريمة واحدة. إن أحدنا قد فكر في الجريمة، ولكننا جميعا اشتركنا فيها.
9: أنت في الحقيقة لم تشاركنا.
6: بل شاركتكما بالسكوت عن الخطأ وعدم الاعتراض. دعونا الآن مما حدث ولنتأمل الدرس.
7: أي درس؟
6: لنسأل أنفسنا، لماذا عاقبنا الله بالحرمان؟
7: كان طغياننا هو السبب.
9: لنعترف بذلك،
6: إننا في الحقيقة ارتكبنا جريمتين لا جريمة واحدة.
7: كيف؟
6: الأولى أننا حرمنا المساكين من الصدقة الواجبة.
9: والثانية؟
6: كنا نتصور أن العطاء من المال ينقص المال، واكتشفنا الآن أن البخل هو الذي يضيع المال لا الصدقة.
10: يا الخادم،
6: ماذا قلنا؟
7: معذرة، نسيت. أيها الأخ الخادم الطيب، هل يمكنك أن تحضر لنا طعام العشاء؟
9: أيها الأخ الخادم الطيب الجميل، أرجوك أن تسرع، فنحن نتضور جوعا.
10: لقد أحضرته فعلا يا سيدي.
7: أين هو؟ إنني لا أراه.
10: إنه أمامك يا سيدي.
7: ما هذا المزاح؟ كيف تجرؤ؟
10: ماذا قلنا؟
7: ألا ترى أنه يسخر منا؟
10: معاذ الله، لقد أحضرت لك كل ما في البيت من طعام.
8: هل تظنون دواجن لنأكل خبزا يابسا؟
10: هذا ما نأكله نحن كل يوم يا سيدي.
7: لا بأس، أمرنا لله. هل لديك

0: بل جئت لأبيع.
1: لماذا تفرط في خيلك الأصيلة؟
0: لم أعد أحتاج إليها.
1: لا أنصحك بالبيع الآن، الحالة راكدة كما تعلم.
0: لا بأس أن أخفض الثمن، إنني في أشد الحاجة للمال.
1: كم حصاناً بقي لديك؟
0: 3.
1: سآخذهم جميعاً بقطعتين من الذهب، هذا لأجل خاطرك.

0: أين ذهب الأساس من البيت؟
1: أهلا يا عم سرعان، إننا نفكر في تغيير الأثاث في البيت. الإنسان يمل بسرعة والتجديد مطلوب.
2: إن من الواجب أن نحضر لكم بعض الطعام.
0: هذا من بعض فضلكم، لا ننسى أبدا الولائم الكبيرة التي كنا جميعا نطعم منها.
1: الرائحة تبدو طيبة، ولكنني في الحقيقة لست جائعا، لست جائعا بالمرة.
2: كما تريد يا سيد صخر.
1: انتظري، لماذا أنت متعجلة؟ لا يصح أن أرد هديتكم، سأذوق لقمة صغيرة. طيب، طيب جدا. هل أنت التي أعددت الطعام بنفسك؟
2: نحن فقراء يا سيدي، وليس لدينا طهاة، نطهو بأيدينا.
1: سلمت يداك يا سلمى، لماذا لا تأكلين معي؟
2: لا يصح يا سيدي.
1: لقد سمحت لكما، أقصد أنه يسعدني أن تشاركاني الطعام. لقد بعنا كل ما نملك، الأثاث، الخيول، وحتى ملابسنا الحريرية،
3: واستبعدنا كل الخدم، ونوفر في النفقات قدر ما نستطيع.
1: سنظل على تلك الحالة إلى أن نموت.
4: لا شيء يبقى على حالي يا أخي، والأيام دول.
3: لقد عرفنا خطأنا وندمنا على ما فعلنا، المهم الآن كيف نجد طعامنا كل يوم.
4: لا يا أسد، ليس الطعام هو المهم الآن.
1: وما هو الشيء المهم في رأيك؟
4: أن نخلص التوبة، أن نعزم على عدم العودة إلى ما كنا عليه من طمع وبخل وأنانية.
3: هل تظن أن الله يقبل توبتنا؟
4: إن الله تعالى وعد بقبول التوبة إن كانت صادقة.
1: إن جريمتنا في الحقيقة أكبر من أن يغفرها الله لنا.
4: هذا ذنب جديد ترتكبه.
1: كيف؟
4: أن تعتقد أن جريمتك أكبر من عفو الله أو غفرانه. إن رحمة الله وسعت كل شيء.
0: ما كل هذا الطعام؟ نحن اثنان فقط يا سلمى.
2: إنني يا أبي فكرت أن من الواجب أن نرد الجميل إلى أولاد السيد حمدون.
0: بارك الله فيك يا ابنتي، ولكننا الآن نطعمهم كل يوم تقريبا، وأخشى أن يجرح هذا كرامتهم.
2: والعمل، هل نتركهم يموتون جوعا؟
0: كنت أتساءل، لماذا لا يفكر هؤلاء الشباب في العمل؟ إن لديهم الصحة والقدرة على اكتساب أقواتهم.
2: لم يعتادوا ذلك يا أبي، أعذرهم.
0: أرى أنك شديدة التعاطف معهم.
2: أبدا يا أبي، الأمر وما فيه أنهم أصحاب فضل وقد سبقونا إلى المعروف.
0: سمعت أن صخرا سيتزوج قريبا.
2: يتزوج؟ كيف لا يراعي موت أبيه منذ شهور قليلة؟
0: ألن تذهبي لتقديم الطعام إلى صخر؟ أقصد إلى أولاد السيد حمدون؟
2: فلتته العروس الجديدة لهم.
0: ما دام الأمر كذلك، لماذا رفضته عندما تقدم لخطبتك؟
2: لقد رفضت صخر المغرور المتكبر، ولكنه الآن تغير كثيرا يا أبي، أصبح يدعو الله ويسبح كثيرا ويتعامل مع الناس بلطف وأدب.
0: أحسنت يا ابنتي، هذا رأي صائب،
2: ولكن لا قيمة له، فهو ينوي الزواج.
0: هذا صحيح، قال لي إنه يريد الزواج، وسألني أن أعيد عليك العرض.
2: حقا؟ لقد فاجأتني يا أبي.
0: الخبر الطيب الآخر أن صخرا وجد عملا، إنه يعلم الصبية ركوب الخيل ويأخذ عن ذلك أجرا قليلا.
2: يبارك الله في القليل إن شاء الله.
1: يجب أن يشعر الحصان بقربك منه وحنانك عليه وثقتك بنفسك وأنت تقوده. والآن إلى التدريب العملي، هيا هيا اتبعوني. كيف حالك يا أخي؟
5: الحمد لله، لا تعطلني عن الدرس يا صخر. كما قلت لكم يا غلمان، حرف الألف يشبه العصا المستقيمة، وحرف الباء يشبه الإناء وتحته نقطة.
1: أين جواد؟
5: إنه في الجنة.
1: مات؟
5: الجنة، الأرض التي كانت مورقة. إنه يجمع الأغصان الجافة ليصنع منها عصياً للفقراء والعجائز.
1: يفعل ذلك بالتأكيد دون أجر،
5: بل بأعظم أجر، التقرب إلى الله تعالى. ليتنا نكون مثله.
1: اللهم آمين.
6: وبعد أن أدرك أصحاب الجنة خطأهم وتابوا إلى الله توبة نصوحة، بدلهم الله أرضا خيرا من أرضهم، فاجتهدوا في زراعتها.
4: أحضرت لكم البذور التي نحتاجها.
5: جئت في وقتك، لقد أتممنا حرف الأرض.
1: الحمد لله الذي أعاننا بالجهد ويسر لنا شراء هذه الأرض.
4: سبحان الله العظيم، هذه بشارة خير.
5: تفضل يا سيد شيبون، أرجو أن تأكل من هذا اللحم.
7: لقد أكلت يا بني أكثر من طاقتي.
5: بالهناء والشفاء.
1: تفضلي يا جدتي، هذا الصنف جيد لا يحتاج إلى عناء في المطبخ.
2: سأحمل عنك الإناء الكبير.
1: إنه ثقيل عليك يا زوجتي، تأكدي أن النساء يأكلن جيدا.
4: سبحان من هذا عطاؤه وتلك نعمته. اللهم أعنا على شكرك وذكرك، واجعلنا من المقبولين. سبحانك يا الله.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون؟ قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. صدق الله العظيم. تاب الله عليهم فأبدلهم جنة طيبة خيرا من جنتهم. هل فهمت يا بني مغزى القصة؟
8: نعم، لا ينقص مال من صدقة، ولا يصيب الإنسان منا خير إلا بفضل الله.
6: أحسنت أحسنت.
9: هيا يا صاحب البحر، لقد أعددنا كل شيء.
10: السفينة معدة للإبحار.
8: متى نتحرك يا سيدي؟
6: والله يعز علي أن أغادر أرضا فيها مكة والمدينة ليعدنا إليها الله على خير إن شاء الله.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

0: حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج حناجر قرآنية. سأكون معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى

في هذه الحلقة سنتناول أبرز قراء القرآن الكريم في الوطن العربي والذين تركوا إرثا غنيا بالعطاء والإجادة في قراءتهم لكتاب الله الكريم

الحاج محمود عبد الوهاب. ولد الحاج محمود بن عبد الوهاب بن حسين في بغداد في العام 1895 ميلادية في أسرة تعود بأصولها إلى سامراء وتنتمي بنسبها إلى عشيرة آل بدري. نشأ في بيت علم وتلاوة للقرآن الكريم، فوالده الحاج عبد الوهاب حسين من أبرز قراء القرآن الكريم في الحضرة القادرية، كما كان قارئ الوالي العثماني الخاص.

أدخل المدارس الدينية في بغداد ودرس على يد علمائها وفقهائها أمثال أستاذه عبد السلام إمام جامع التسابيل، وكذلك درس اللغة العربية والفقه والتجويد على يد مفتي بغداد الأسبق الشيخ يوسف العطا، وتتلمذ على يد والده في تجويد القرآن الكريم، ودرس عند الشيخ أمجد الزهاوي والشيخ قاسم القيسي والشيخ نجم الدين الواعظ فأجازوه، وأعجب به الملا عثمان الموصلي لما استمع إلى قراءاته وأجازه. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الخطا.
1: صدق الله العلي العظيم. أصبح الشيخ محمود بن عبد الوهاب بعد تخرجه مدرسا للغة العربية ودروس الدين الإسلامي والقرآن الكريم في المدارس الرسمية الحكومية في بغداد، ثم أصبح مديرا للمدرسة النجيبية الدينية التابعة لمديرية الأوقاف العامة ببغداد، ثم عين مفتشا في وزارة المعارف واستمر في خدماته التربوية مربيا في سلك التعليم إلى أن أحيل على التقاعد، وهو أول مقرئي القرآن الكريم في دار الإذاعة العراقية عند افتتاحها في العام 1936، وكان عضوا في لجنة اختبار القراء الذين يتقدمون للتلاوة فيها، واختير في العام 1950 عضوا مع مجموعة من علماء بغداد في لجنة تنقيح طبعة المصحف الشريف الذي أصدرته مديرية الأوقاف العامة في العراق. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود.
1: صدق الله العلي العظيم. هو ذا صوت حنون وتتميز تلاوته بالدفء والخشوع والأداء المتقن على الطريقة البغدادية دون إسراف في التنغيم، فكان البغداديون قديما يحرصون على سماع تلاوته فيصل بهم إلى حد البكاء من خشية الله، وتأثر بتلاوته العديد من القراء العراقيين في مقدمتهم الشيخ حسين القلقالي. قد زار عدة دول وسجل لإذاعاتها عدة تسجيلات يستمع إليها المسلمون، وزار دمشق في العام 1925 وتلا القرآن في الجامع الأموي وهو في طريقه لأداء فريضة الحج، فأثار شجون الحاضرين وإعجابهم بقراءته الخاشعة الجميلة. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: فمن

بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون.

صدق الله العلي العظيم. الشيخ الحاج محمود عبد الوهاب كان من الشخصيات البغدادية قبل أكثر من نصف قرن، إضافة كونه صاحب أرق وأوسع حنجرة رتلت القرآن الكريم خلال تلك الفترات حسب المختصين، وهو من أساتذة اللغة والأدب والتاريخ، كما كان شخصية اجتماعية يدخل معه الابتهاج إلى كل مجلس يرتاده، ولهذا فقد جمع من الأصدقاء من مختلف أنحاء العراق، وكان أداؤه للقرآن الكريم يقوم بدور جوق موسيقي متناسق الألحان لا يكاد يرتفع فيه لحن عما عداه، وما كان المستمع إلى تلاوته ليستمع إلى حنجرة مفردها، بل إلى مجموعة أصوات ركبت تركيبا سحريا يستطيع أن ينفذ فيه إلى قلوب والنفوس فيشيع بها الخشوع والرهبة والإجلال والإكبار بآيات الذكر الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: حصيد.
1: صدق الله العلي العظيم. بقي الشيخ محمود عبد الوهاب طيلة حياته يرتل كتاب الله ويعلم تلاوته حتى اختاره الله إلى جواره في الساعة العاشرة من مساء الأربعاء 16 سبتمبر عام 1970.

إلى هنا نصل معكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج حناجر قرآنية. كنت معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تكون نالت رضاكم. بسم الله.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الرابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: المستقبل FM الأولى في بابل.
3: قصص من السيرة النبوية الشريفة.

0: برنامج في حلقات يعده للإذاعة فاروق فاضل عزيز.
1: في التقديم هدى رمضان ومحمد زهير حسام.
0: قصص من السيرة النبوية الشريفة من إخراج حسن عماد.

0: شباب الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: أعزائنا المستمعين، نشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قومه بمكة، يعيش كما يعيش الناس، ويأكل كما يأكلون، ويشرب كما يشربون، ويلبس كما يلبسون، ويشارك قومه في أفراحهم وأتراحهم، وفي شغلهم وفراغهم، وفي كل ما تمليه ظروف الحياة من حرب وسلم وبناء وهدم وصلح وخصام.
0: غير أنه صلى الله عليه وسلم كان يمتاز عن كل الناس في بيئته بطابع خاص لا يشاركه فيه غيره، وهو طابع الكمال في كل شيء، ذلك أن الله سبحانه وتعالى تولاه منذ طفولته بالحفظ والصيانة، فعصمه من عبث الجاهلية وفسادها، وطهره من أترانها وخبائثها، فكان صورة للتكامل الإنساني ونموذجا حيا للفضيلة في كل ما يفعل وما يدع.
1: كان صلى الله عليه وسلم شابا فيه حيوية الشباب، لكنه لم ينزل إلى ما ينزل إليه الشباب من لهو وعبث، ولم يكن يرضى لنفسه أن يهبط إلى المستوى الذي يدنس رجولته وينافي كرامته، فقد كان في مكة بيوت كثيرة للهو والخمر والغناء والسمر، وفيها العبث والمجون وكل ما يرضي جموح الشباب من لذة ومتاع.
0: وكان للشباب في تلك البيوت مآرب شتى تهفو إليها نفوسهم وتسعى لها أرجلهم، إلا محمد بن عبد الله، فقد عزف بطبعه عن كل ذلك، وتعالى بنفسه عن كل الأماكن حيث مواضع الخسة ومواطن الريبة،
1: فما رؤي قط لاهيا ولا عابثا ولا آثما ولا فاحشا ولا معاقرا خمرا ولا مدنسا في نزوة من نزوات الشباب الجامحة، بل اتسم طبعه بالجد والعفاف والوقار والكمال، مع سماحة بالطبع وطلاقة في الوجه وحلاوة في اللسان، جعلته محببا إلى كل من يعاشره أو يحادثه أو يلقاه.

0: وعرف له أهل مكة هذا الخلق فأحبوه وأكبروه ولقبوه بالأمين لما عرفوه فيه من صدقه ووفائه ونصحه، وعرفوا فيه كذلك أنه لا يكذب ولا يغدر ولا يغش ولا يخون، كما عرفوا فيه كرم العشرة وحسن الجوار ورجاحة العقل وعلو الهمة والزهد في الدنيا، كما عرفوه طاهر النفس واسع الحلم رحيم القلب كثير التواضع.
1: وهكذا عصم الله رسوله من كل الموبقات وطهره من كل الأرجاس، فلم يسجد قط لصنم ولم يعبد وثنا قط، ولم يشارك قومه في تقديم القرابين لآلهتهم الكاذبة التي كانوا يصنعونها بأيديهم ثم يعبدونها ويقيمون لها المواسم والحفلات، فلم يمس صلى الله عليه وسلم صنما طوال حياته، وكان يشارك قومه فيما لا ينافي الفضيلة من أعمالهم وتقاليدهم. حرب الفجار.
0: لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 14 سنة شهد حرب الفجار، وهي حرب قامت بين قريش وهوازن وسميت بالفجار لانتهاك حرمات الحرم والأشهر الحرم فيها. وقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الحرب، وكان يجهز النبل لأعمامه للرمي بها، وقد استمرت هذه الحرب 4 سنوات. حلف الفضول.
1: على إثر هذه الحرب وقع حلف الفضول بعد 4 أشهر من نهاية حرب الفجار، وكان هذا الحلف أكرم حلف وأفضله في الجاهلية، فقد تداعت إليه قبائل قريش بنو هاشم وبنو عبد المطلب وأسد بن عبد العزى وزهرة بن كلاب وتيم بن مرة، فتعاهدوا على ألا يجدوا بمكة مظلوما من أهلها ومن غيرهم من سائر الناس إلا قاموا معه، وكانوا على من ظلمه حتى يردوا إليه مظلمته.
0: شهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا الحلف، وقال بعد أن أكرمه الله بالرسالة: لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم، ولو أدعى به في الإسلام لا أجبت. وكان سبب هذا الحلف أن رجلا من اليمن قدم إلى مكة ببضاعة، فاشتراه منه العاص ابن وائل السهمي ورفض أن يعطيه ثمنها، فذهب صاحب البضاعة إلى بني عبد الدار ومخزوم وجمح وسهم فلم يكترثوا له ولم ينصفوه، فصعد جبل أبي قبيس عند طلوع الشمس، وكان الناس قد خرجوا إلى أسواقهم، ونادى أهل مكة جميعا يستصرخهم لرد ظلامته، فقام الزبير بن عبد المطلب فقال: ما لهذا مترك؟ حتى اجتمع حلف الفضول وتعاهدوا على ما ذكرناه، ثم قاموا إلى العاص بن وائل فانتزعوا منه حق اليمني وردوه إلى صاحبه. المشاركة في بناء الكعبة.

0: شارك رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه في بناء الكعبة وهو في 35 من عمره، وكان أهل مكة قد أرادوا أن يجددوا بناءها بعدما أصابها سيل صدع جوانبها وهدم أركانها وأوشكت على الانهيار، فاشترك في ذلك رجالهم ونساؤهم واتفقوا على أن لا يدخلوا في بنائها إلا طيبا، لا يدخل فيه مهر بغي ولا بيع ربا ولا مظلمة أحد من الناس،
1: وتقاسموا العمل فيها، فأخذت كل قبيلة جزءا منها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشارك أعمامه في البناء ونقل الحجارة، ولما وصلوا إلى موضع الحجر الأسود اختلفوا في من يضعه، فكل قبيلة تريد أن تحظى بهذا الشرف، حتى كادت الحرب أن تقع بينهم لولا أن رجلا حازما منهم دعاهم إلى أن يحتكموا بينهم في هذا الأمر إلى أول من يدخل من باب هذا المسجد، فرضوا وقبلوا. فكان محمد صلى الله عليه وسلم أول الداخلين، ففرحوا لرؤيته وقالوا: هذا الأمين، رضيناه، هذا محمد.
0: كان صلى الله عليه وسلم معروفا بين قومه بسداد الرأي وصواب الحكم، فلما أخبروه بأمرهم فكر قليلا ثم أخذ رداءه فبسطه على الأرض، ثم أخذ الحجر ووضعه عليه، ثم قال: لتأخذ كل قبيلة بطرف، ثم أمرهم برفعه، فرفعوه جميعا حتى وصلوا إلى مستوى وضعه، فأخذه صلى الله عليه وسلم بيده المباركة ووضعه في موضعه، ثم بنى عليه، وبذلك وقى الله قريشا شر حرب كادت تؤدي بهم. غدا لقاء آخر وبرنامج قصص من السيرة النبوية الشريفة.

0: اللهم تقبل صلاتنا واغفر خطايانا وأتم لنا نورنا وأنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين.
1: اللهم إنا نسألك بحقك العظيم وبحق نور وجهك الكريم وبحق عرشك العظيم وبحق أسمائك المخزونة المكنونة التي لم يطلع عليها أحد من خلقك أن تصلي وتبارك على صاحب البيان الزكي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. هذا يوم الفصل، جمعناكم والأولين، فإن كان لكم كيد فكيدون، ويل يومئذ للمكذبين. إن المتقين في ظلال وعيون، وفواكه مما يشتهون. صدق الله العظيم.

0: إن يوم القيامة يوم الفصل، يوم يجتمع فيه الأولون والآخرون للحساب، وتجزى كل نفس بما عملت، فإن كانت لكم حيلة للخلاص من العذاب فافعلوا.
1: إن المؤمنين الذين صدقوا الرسل في الحياة الدنيا إنهم ينعمون في الآخرة بالجنان الوارفة الظلال، حيث المياه تجري من العيون عذبة صافية والفواكه شهية لذيذة، ويقال لهم كلوا واشربوا ما شئتم وتمتعوا جزاء ما عملتم في الحياة الدنيا.

0: اللهم أنت السلام، ومنك السلام، ولك السلام، وإليك السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: اللهم إن مغفرتك أرجى من عملنا، وإن رحمتك أوسع من ذنوبنا.
0: اللهم إن كان ذنبنا عندك عظيما، فعفوك أعظم من ذنبنا.
1: اللهم إن لم نكن أهلا لرحمتك، فرحمتك أهل، لأنها وسعت كل شيء برحمتك.

لاهما ذر شارقكم ولاحت نجوم الليل مبتدرات. وصلى عليه الله ما ذر شارق ولاحت نجوم الليل مبتدرات.

إلهي، صلي على ملائكتك المقربين وعلى أنبيائك المطهرين وعلى حملة عرشك، وصلي على أهلك الطائعين من أهل السماوات والأرض، وآتي أهل بيت نبيك أفضل ما آتيت أحدا من أهل بيوت المرسلين، واجزي أصحاب نبيك أفضل ما جازيت أحدا من أصحابك المرسلين، يا أرحم الراحمين يا الله.

0: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما كنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فاعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. صدق رسول الله.
1: وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده؟ فقيل للرجل بعد أن ذهب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خذ خاتمك انتفع به. فقال له: لا والله، لا أخذه أبدا، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

للتراث رائحة الندى وعبق الزهور، للتراث أصالة وذكريات، صور من التراث.

المستمعين وحلقة جديدة من برنامجنا صور من التراث، والتي نستحضر من خلالها إحدى الصور التراثية التي عبرت عن زمنها وما كان يدور فيه.

عزيزي المستمع، ترجع إنارة شوارع بغداد إلى عام 1889، وهي فترة متأخرة نسبياً بالقياس إلى دول العالم الأخرى المتحضرة أو الأقل تحضراً منها، إلا أنها تعد متقدمة بالقياس إلى دول أخرى عديدة في العالمين العربي والإسلامي. المصادر التاريخية تشير إلى أن إنارة شوارع بغداد جرت في عهد الوالي العثماني عبد الرحمن باشا، الذي أمر بإنارة بعض المحلات بجانب الرصافة، فوضعت الفوانيس التي تضاء بالنفط من قبل بلدية بغداد. وفي عصر كل يوم اعتاد الناس أن يشاهدوا مستخدمي البلدية حاملين على عواتقهم السلالم الخشبية التي يرتقونها لإشعال فتيلة الفانوس، ومن ثم إنارته. وقد تمت تسميته، أي تسمية المستخدم الذي يقوم بهذه المهمة، بالثراج. وقد شملت الإنارة بهذه الطريقة معظم شوارع بغداد عام 1908، حيث لم تكن بغداد قد عرفت الكهرباء بعد حتى أيام الوالي العثماني ناظم باشا، الذي حكم العراق بين عامي 1910 و1911. فجرت أول محاولة في عهده لاستخدام الطاقة الكهربائية في تشغيل ترمي بغداد الكاظمية، واستطاع محمود الشابندر أحد تجار بغداد المشهورين أن يؤسس شركة في لندن لإنشاء مشروع الطاقة الكهربائية في بغداد، بعد حصوله على موافقة السلطات العثمانية على إنشاء هذه الشركة في عام 1914. وقد عرفت هذه الشركة باسم الشركة العثمانية المساهمة للترمواي والتنوير والقوة الكهربائية لمدينة بغداد. لكن المشروع تم تجميده بسبب اندلاع الحرب العالمية الأولى ودخول الجيوش البريطانية إلى بغداد، حيث اقترن استخدام الطاقة الكهربائية بدخول الإنجليز إلى بغداد في 1917، حيث قامت مصلحة الأشغال العسكرية البريطانية بنصب أول ماكنة للكهرباء قرب بناية القشلة، وكانت تهدف إلى إنارة شارع السراي وبنايات القشلة والمستشفيات والمستشفى المركزي البريطاني في منطقة باب المعظم. ونصبت مولدة أخرى في شريعة المجيدية، وذلك لإيصال الضوء إلى جملة من المستشفيات الموجودة خارج باب المعظم. وكل من هاتين المولدتين كان يشتغل بدرجة 220 فولت. أما طاقة الإنارة فكانت تصل إلى 1000 مصباح للمولدة الواحدة. ونصبت مولدة أخرى في منطقة الكرادة، وأخرى في منطقة أم العظام، وذلك لإنارة معسكرات الجيش البريطاني.

أعزائي المستمعين، في بداية الأمر كان تجهيز الطاقة الكهربائية قد اقتصر على المؤسسات العسكرية البريطانية والدوائر الحكومية في القشلة. في شهر آذار من عام 1918 أعلنت السلطات البريطانية قرارها بتوزيع مقدار معين من الطاقة على بعض الأماكن والبيوت القريبة من السراي، وطلبت من الراغبين تقديم طلباتهم إلى بلدية بغداد، ثم وضعت شروطا لذلك. ومن هذه الشروط: أولا، على طالب التنوير الكهربائي أن يدفع سلفا مصاريف النصب وأثمان اللوازم الكهربائية. ثانيا، إن رسم النور الكهربائي على المحلات والمباني الكبيرة والفنادق سيكون 8 إنسات على كل درجة مقياس كهربائي، ويؤخذ رسم 4 روبيات شهريا على المصباح الذي يضيء بقوة 30 واط، ويؤخذ رسم 16 روبية شهريا على المروحة المنضدية. مستمعي الكريم، لكن الإنارة بالفوانيس في أرجاء بغداد الأخرى هكذا استمرت على حالها، بل وتوسعت أيضا. ففي أواخر عام 1918 وفرت البلدية 2570 فانوسا في الرصافة و550 فانوسا في مناطق الكرخ، وجاءت النقلة النوعية في كهرباء بغداد في أواخر عام 1921 حين أدركت مصلحة الأشغال العسكرية حاجة الجيش وسكان بغداد إلى الإنارة الكهربائية، فجلبت مولدة عملاقة لتقوم مقام المولدات الصغيرة التي تم نصبها بين عامي 1917 و1918. كانت هذه الماكينة العملاقة تشتغل بثلاث محركات بخارية، قوة كل محرك 300 حصان، وتم نصبها في بناية العبخانة قرب ساحة الوثب حاليا. ثم نصبت الأعمدة ومدة الأسلاك في الشارع الجديد، أي شارع الرشيد، وذلك ابتداء من الباب الشرقي وانتهاء بباب المحطم، وربطت هذه الأسلاك بالمحطة الجديدة، وبذلك أصبحت محطة العبخانة هي مركز كهرباء بغداد. بلدية بغداد وضعت في عام 1922 على كل عمود في شارع الرشيد مصباحا كهربائيا، وأنارت قسما من شارع النهر، الأمر الذي شجع البلدية على مد النور الكهربائي من منطقة باب المعظم إلى القصر الملكي في الوزيرية ثم إلى الأعظمية. ثم مدت أسلاكا من جسر مود، أي جسر الأحرار حاليا، إلى منطقة الصالحية في الكرخ والكريمات والشواكة، حتى وصلت إلى محطة القطار، ثم إلى محطة خضر الياس. ثم تم تنوير المنطقة المزدحمة الممتدة من جامع مرجان وسوق الشورجة ومنطقة الصدرية وحتى جامع الشيخ عبد القادر الجيلاني، ومن الميدان إلى رأس الكنيسة، ثم إلى جامع الفضل والطرق المتفرعة حوله، وبذلك تم إنارة أكثر مناطق بغداد.

إلى هنا أعزائنا المستمعين نأتي إلى نهاية حلقة هذا اليوم، ملتقانا وإياكم في الأسبوع المقبل بإذنه تعالى. شكرا لكم وإلى اللقاء.

صور من التراث، الكاتب أحمد الحلي، المخرج حسن عماد.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الخامسة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: السادسة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: أسلمت وجهي

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. السابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام.
2: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحا ومساء في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 0784100006 و 0774100006.
1: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773-1-1-61 0783-1-1-61. المستقبل اف ام، الأولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا المستقبل اف ام. حتى يحلى صباحك اسمع المستقبل اف ام.
3: بالضيعه

من الأولى في بابل 91.7. صباحكم خير.

من الأولى في بابل 91.7. صباحكم خير.

0: مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحاً ومساءً في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 0784100006 و 0774100006.
1: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 1+1 61 0783 1+1 61. المستقبل FM، الأولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل FM،
2: صباحكم خير وسعادة من إذاعة جامعة المستقبل.

0: الثاني واللي يروح بعد صلاة العيد يقدم التهاني للعائلة والكل غالي، ونشوف التليفونات وهي كلها رسائل محبة، رسائل بيها ود وقرب. إذا نتمنى إن شاء الله يا ربي بهذا اليوم تتآلف القلوب أكثر وأكثر. العيد مو مجرد بالتقويم أداء حج وخلاص هذه فريضة ونحتفل، لا أبدا، العيد أكبر من هالشي. العيد معناها صلح لكل شخص مزاعل، العيد معناها تقارب ولقاء ومحبة وتبادل حلويات، وأحلى شيء هذا الأمر بنلتم ونعيش هاي الفرحة والود والقرب. إذا نقول لكم عبر أثير إذاعة جماعة المستقبل اللي دعوا له في بابل، عيدكم مبارك وسعيد وكل عام وأنتم بخير يا مريم.
1: خير يا سراوي ومستمعينا وحبايبنا بكل مكان، صبح عليكم ونقول لكم كل عام وأنتم بألف خير وينعاد عليكم بالصحة والعافية وراحة البال. يا رب إن شاء الله عيد مبارك على أمة محمد والجميع إن شاء الله. إحنا هنا ببرنامج على هواكم اليوم، حلقتنا مميزة مختلفة لأن بيها ريحة العيد.
0: ونقول لك يا مريم عيد مبارك. وجبتي لك ليش ولا ما جبتيها؟
1: جبتها وياي يعني ما دي فارغه،
0: قررنا نخسرها
1: رغم الظروف
0: رغم الظروف.
1: اذا فارغه،
0: عيد سعيد
1: كل عام
0: وانويات
1: يا رب، وتحياتنا لاحسن المرات
0: حبيبتي.
1: نتمنى لمخرجنا الغالي انه هو يكون دائما بخير وسعاده ويخلي له العائله ويحفظها.
0: اكيد ما ننسى نقدم تحياتنا ومباركتنا بهذا العيد المبارك الى رئاسه جامعه المستقبل والى مدير إذاعتنا أو المسؤول عنها
1: إدارتنا المحترمة،
0: السيد رضا المحترم، وأيضا إدارتنا بكافة المدراء الموجودين والزملاء والزميلات، مخرجين مقدمين مقدمات، كلهم نقول لهم كل عام وأنتم بخير. وما ننسى مستمعين الدائمين، وبداية جميلة شفتي شلون إحنا الإعلاميين
1: أول يوم العيد إن شاء الله يا رب بدايتها خير. إحنا ختمنا وياكم يوم التروية
0: بأحر
1: الأيام المباركة قبل يوم عرفة، وأكيد بديناها وياكم بصباح يوم العيد وأول
0: طبعاً
1: يوم العيد.
0: طبعاً أكو هدوء وصمت في الشوارع، مجرد حركة بسيطة
1: العالم يعني أغلبها ممكن تلحق سرى يا مو بالجيمر يا مو بالكاهي وغيرها
0: فأخذوا
1: استراحة هذه الفترة، هذه كم ساعة أخذوا استراحة
0: وصلاة العيد الكثير من الأشخاص شفناهم توجهوا لصلاة
1: وغيرها.
0: إذن أمنيتنا الأولى والأخيرة والأهم هي أن يعم الأمن والأمان والسعادة، والله يحفظ عراقنا الحبيب ويرزق أهل العراق كلهم السعادة والألفة بيناتهم. وأقول لكم عيد مبارك وخلوكم ويانا على الموجة 97.7 FM.

0: وكل عام وانتم بألف خير وسعادة وراحة بال. يا رب إن شاء الله السعادة والفرحة وفرحة العيد بالتحديد تكون دائمة عليكم وعلى كل بيت عراقي. يا رب إن شاء الله ما يبقى أحد مكتئب أو أحد ضايج أو أي أحد مكسور خاطرة. إن شاء الله يا ربي جبر الخواطر بهذه الأيام المباركة.
1: يعني أيام
0: وإن شاء الله يا ربي هو عيد خير وبركة على كل الناس وكل البيوت العراقية. وإحنا دائما يعني فرحتنا ما تكمل إذا منشوف جيراننا إذا منشوف أحبابنا
1: هاي العادات
0: فرحانين
1: مريم
0: خير أكيد. وسعادة يبادلون التحايا يبادلون التهاني. إحنا عيدنا ما يكتمل بدون هذه السعادة المتبادلة اللي نتمناها لناسنا وأحبابنا اللي حوالينا. أكيد مستمعين
1: طبعا عادات هواية مريم
0: نعرفكم بيها ونذكرنا عن وسرها
1: راح نبدي بيها. شنو العادات عند العراقيين دائما؟ طبعا النساء عندهم فد عادات انه هي لازم قبلها
0: احنا عندنا عادة نسيناها اليوم ما عرفنا مستمعينا من وياهم اليوم.
1: يعني هو المعرف لا يعرف نبدي بالتواضع شوية يعني صار
0: هواي خاصة مستمعين يخربطون بين المقدمات
1: مو بعد ما لهم حجة لأن البث موجود يعني لكن المعرف لا يعرف ومن باب التواضع جدا أكيد وياكم متألقات المبدعات اللي ماك أحلى من صوتهم وتألقهم إسراء الخفاجي ومريم الزبيدي خلف المكسر المخرج شو اسمه
0: مخرجنا
1: يب الله ما أعرف شو اسمه
0: أكو شيء ضجي من عنده فهو اسمه متكون
1: أكيد قيصر الجراح. وعلى طريق قبل شوية إيش قلتي كلام حلو وهو الله لا يخلي أحد عنده كسرة خاطر
0: نعم جبر الخاطر
1: تدرين مريم يعني فت انتباهي لشيء للأمانة انه الانسان هو بداخله السعاده وهم انه احنا نربطها بالاخرين او باشياء السعاده بداخلنا. انت ممكن في لحظات تحس الكون ما يسيحك من الفرحه
0: نعم.
1: وفي لحظات تضيق الارض عليك بما رحبت. هو الكون مثل ما هو والارض مثل ما هو وبيتك مثل
0: ما يعني
1: هو
0: فعلا يعني ايضا توكل على رب العالمين
1: هو بداخلنا
0: هو دائما مفتاح لكل شيء بحياتنا انه احنا نصفي نيتنا ونتوكل ونعوف على رب العالمين ما نهتم الباكر
1: يعني ما تستوجب يعني انا أتعجب اليوم عيد معقولة أكو ناس حزينة أوكي اللي مفارق واللي مر بظرف والله هي فترة
0: الظروف لها أحكام لكن
1: يعني أكيد مريتي بموقف
0: عيد رب العالمين بالتالي
1: ومريتي بأيام صعبة
0: نعم
1: كلنا عدت لما عدت
0: كلنا وعديناها وعبرناها وجدت أيام أحلى وتعوضنا بأيام تسر خاطرنا
1: صرتي بعدك عروس وين الخاطر والسؤال لو مزعلت
0: ليش لا عيني
1: حرام يزعلت حتى نخسرة إذا وبهاي اللحظة نقدم تحية لزميننا مصطفى
0: حتى بشغلنا احنا أكيد. دائما جبر الخاطر هو يكون حلو بين المدير والموظف
1: اجر عظيم
0: بين الزملاء بالعمل هذه كلمة طيبة خلينا نقول النية الصافية يعني خلينا نقول السعادة او الصداقة تكون اللي حقيقية اللي ما بين الاشخاص من اني اتمنى لصديقي او لزميلي الخير مثل ما اتمنى لنفسي اتمنى للنجاح اتمنى لانه يتقدم انه يتطور وكذلك الموظف
1: يعني نقدر نقول الكلمة الطيبة
0: كلمة طيبة صدقة بكل مناسبة وتنطي دورها سواء بالبيت نزلوا وعايدوا أهلكم
1: حلو العيد
0: اتفائلوا وفرحوا وتريقوا ريوق العيد اتغدوا غدا العيد
1: تريق العيد؟
0: لا انت تريق وياكم
1: إذن هسه إن شاء الله نكون وياكم بأجواء جميلة ونعيش وياكم فرحة العيد ولكن يعني نسولف عن موضوع مهم مريم العيدية هي مو مسألة مادية أبدا
0: نعم هي معنوية بنفس الوقت
1: معنوية نعم. تحبيها معنوية أو مادية مريم بيني وبينش ما حد يسمع
0: أني وبدون يعني الله لا يتذبني معنوية
1: بس من الضحك كمان بين معنوية
0: هي حتى لو يعني مهما الإنسان كبر بالعمر
1: أشوف مخرجنا ركز ها بالنسبة إليك شنو
0: مخرجنا يقول
1: مادية
0: أكيد إحنا رئاسة الجامعة وإدارتنا المحترمة ما قصروا هم سباقين بكل هذه الفقرات وبكل هذه الفرحة اللي يسببوها إن بأبسط الأمور
1: عن الأيدية تنطين لو تاخذين
0: الأصغر مني أنا أنطي هم الأكبر مني لا الأكبر مني دائما هم كريمين يعني الله يعطيهم الصحة والعافية يعني أهلنا وأحبابنا هم دائما يفرحونا بعيدية أو يفرحونا بحتى لو ممكن مبادرة تفرحنا هي حسسنا أنه العيد وأنه هم محتوينا ممكن
1: أكيد
0: هم يعني عمرهم يعني من يحسسون أنه إحنا بعدنا أطفال هذا
1: مخرجنا
0: مخرجنا دي ورقنا بالحمرة معجونية إذن هاي إلنا أنا وسراء 12:30 إليا و 12:30 الأسراء.
1: حلوة 12:30.
0: مستمعينا مخرجنا طانع عيدية من الصبح.
1: إذن مستمعينا
0: رح نتريق بها سوء.
1: نقول لكم كل عام وأنتم بألف خير، كل عام وأنتم إلى الله أقرب، كل عام وأنتم مع من تحبون تعيشون بسعادة وبألفة، كل عام وقلوبكم بيضة إن شاء الله. طبعا أكيد تقدرون تتابعونا على البث المباشر. واليوم علي البابلي أول شخص علق حسب ما ظهر عندي ويقول كل عام وأنتم بألف خير ودازلنا وردات هواي ويدرون مستمعينا. أكيد أنا أحب الورد، ورد أحمر شفتي
0: كثير من الورود وهم ورود أكيد
1: من نينوى يرسل لنا الورود أيضا، وحسين شافي اللي هو أبو شمس مستمعنا يقول كل عام وأنتم مستمعيكم بألف ألف خير، وإحنا نقول لكم أنتم بألف خير وسولفونا هذا اليوم رحتوا زرتوا الكثير من الناس. تدرين عندنا إحنا خاصة المذهب الشيعي من أهم الطقوس هو الذهاب إلى النجف الأشرف أو كربلاء المقدسة والحج هنالك،
0: أكيد أحبابهم الله يرحمهم يخبر لهم يجعل مكانهم الجنة يا ربي ويرحم أمواتنا جميعا. أيضا يا أسراء احنا نذكر مستمعينا بأرقام هواتفنا حتى نسمع أصواتهم ونعاينهم على الهواء مباشرة.
1: بس معذورين اليوم عيد،
0: ما يخالف احنا عندنا يعني نعتب
1: عليهم. حدثونا عن أول يوم العيد، شاركونا أفكاركم عاداتكم شنو اللي سووا،
0: وإذا ما بلشتوا بهذا اليوم بعدكم ما سويتوا شيء
1: احتمال لازم يسرع أصلا.
0: أي فاحنا نريد نعجبونا احنا نريد نعرف شنو مخططاتكم لهذا اليوم او ليوم غد، نريد نعرف شنو راح تسوون بايام العيد. نعم ارقام هواتفنا لاسيا 0773 5 مكرر 6 مكرر 6 6 7، والرقم الاخر الاثير 0783 5 مكرر 6 مكرر 6 6 7. اكيد مستمعينا من بعد الفواصل الجميله مع مخرجنا ننتظر اتصالاتكم بكل حب.

0: واو، ياكم إذاعة جامعة المستقبل على موجة 91.7 اف ام، وتعيش فرحة العيد وياكم. وبدينا بالفاعل خير وبدأت الخبات. أسمو أني اليوم صايرة حبابة ولسه ما يعني فعلت شخصية فاعل الخير، بس شفتي طيبة يتي تحكيني.
1: شو قالت
0: طيبة؟ تقول صباح الورد خليت ريق واتصل بيكم. ردي مريم،
1: يعني ردي ممكن مريم. تترقين تجين تشاركين يعني بدل ما تضوجين
0: يعني ليه مريم ما متريقة وتقولين اتريق واتصل بيكم؟
1: يعني احنا قاعدين هنا وبدون الريوق احنا قبل
0: للأمانة نوجه تحية لكل الإعلاميين اللي يكونون متواجدين بأهم المناسبات حتى ينقلون هذه الفرحة، وأيضا قواتنا الأمنية تحياتنا لهم، ونقول صباح الخير بأول اتصال هاتفي.
1: ألو.
2: ألو.
1: صباح الخير والعافية وكل عام وأنتم بألف خير.
2: صباح الخير والعافية وسعد الله أيامكم.
1: كل عام وأنت بألف خير. من ويانا؟
2: أمين أمان.
0: أمين يا رب.
2: بحق محمد وآل محمد
1: أجمعين يا رب. من ويانا؟
2: أبو مهدي.
1: أبو مهدي حياك الله يا أبو مهدي وعيد مبارك عليك.
0: أبو مهدي من وين؟
2: أنا من الحلة وحاليا بالنجف.
0: هنيئا إلك الزيارة وأمانة ذكرنا بالدعاء. وإذا هنا نحن نريد نعرف شنو طقوسك وعاداتك بأول أيام العيد.
2: أدعي لكم بكل خير إن شاء الله، بس أنا مو يعني عبد الله والله.
0: يعني قريبة منك وإحنا كنا نشوف المزاج قاعد من الصبح ماخذ العائلة الزورون وتعيشون أجواء العيد. ترى خطية بالدوام.
2: عيد دوام والله.
0: شنو دوامك يعني بحيث إنه أنت اليوم مداوم؟
2: أنا دوام مطار النجف و. دوام اليوم عندي فلازم أداوم.
1: إحنا نقول لكم قواكم الله والله يساعدكم وعيد مبارك عليكم الله. يا رب وأكيد الله. هذا الله. العيد يكون. نقول لكم كل عام وأنتم بألف خير مضاعفة أكثر من أي شخص، لأن أنتم بعيدين عن أهلكم وعن أحبابكم. إحنا أكيد هنا موجودين وياكم ونعيد عليكم، وإن شاء الله يا ربي ترجع بخير وسلامة لبيتك وناسك وأحبابك.
0: أبو مهدي أنت متواجد بالدوام، تحياتنا إليك وكل من يكون بالدوام. شون عشت العيد قبل ما تروح؟ يعني انت راح تتاخر لو ترجع وتعيش العيد، تدري الطقوس انه اول يوم
2: ريوق. نعم انا اتعينت من 2013.
0: نعم
2: يعني كل سنه عيدي 26 عيد، تمام.
0: نعم
2: اول سنه او اول عيد بحياتي الوظيفيه اداوم به.
0: يعني هذا حيصير مختلف كلش.
2: شوفي انا ما اقدر اطلع خارج البيت بالعيد، لازم يم اهلي أمامي يجونا نتم العائلة الكبيرة.
0: يعني هذا العيد حين متأثر أنت كونك بعيد عن العائلة؟
2: مو شون ما كان، ولذلك أنا سويت رتبت وضعي وطلعت وأرجع بالليل لازم أفطر.
0: وإحنا إن شاء الله نوجه تحياتك وعيديتك مثل ما نقول وتهانيك اللي عائلتك وعمامك وأهلك وكلهم، نقول لهم كل عام أنتم بخير بالنيابة عنك، وإن شاء الله ترجع وتعيش هاي اللحظة الحلوة وياهم.
2: رحم الله والديك. الله يسلمك.
0: آمين يا رب، يحفظ لك العائلة ويهنيك ويساعدك.
1: إحنا شاكرين اتصالك ومشاركتك ويانا، وكل عام أنت بألف خير مرة ثانية.
0: اتصال هاتفي آخر.
1: اتصال ثاني. ألو.
3: الو السلام عليكم.
1: عليكم السلام، بس نصونا صوت الراديو واسمعونا من التليفون.
0: لا هاي لمة العائلة، اسمعي صوت الهوسة
1: يعني هذا مو صدانة
0: بالنيابة. لا عبالي من هسه بدت اللمة وبدت هاي. جاكم الخطار لو بعده، بس قولي لنا من ويانا.
3: صباح الخير والعافية.
1: صباح الخيرات والمحبة
3: ان شاء الله. ام محسن
1: ياكم وانت بألف خير. يا هلا ابو محسوني.
3: يا بعد عمرك الكريم.
1: سونج حبيبتي، عيد مبارك عليك وعلى العائله يا رب.
3: مبارك عليكم وعلى العائله.
1: حياه الله.
0: ام حسين سويتي كليتش؟ لو اشتريتي ما حد يدري بيننا وبينك.
3: اشتريت ما سويت.
0: ايه يا الله، من فريقي من فريقي. عاشتي تشوفاني همين والله تعبت واشتريت.
1: لا تسهيل الامر مرات مطلوب، واحد يهون اذا ما يلحق.
0: اذا اليوم اول يوم انتو خطار يجيكم لو انتو تروحون، شنو اليوم خططاتكم؟
3: بعد
0: شويه حساس من الله عليك يجون وقبل للمطبخ جيبي شايات ودي العصير.
1: زين ام حسين تريقتي لو بعتك؟
3: لا والله بعد ما تريقت.
1: يعني اول يوم العيد تريقون؟
0: سمعون صوتنا
1: لما علمنا لو كل واحد وحده اغلبكم نايمين.
3: حلوه
1: الله يديمها ان شاء الله. شنو مخططاتكم لليوم؟ يعني اكو غدا عائلي؟ ألف عافية مقدما.
0: أم حسين عاداتكم تطلعون بالعيد أم تقضون أول يوم العيد مع العائلة بالبيت؟
3: لا أول يوم مع العائلة، ثاني يوم يطلع.
1: نعم، كل ما ممكن يروح البيت أو البيت أهله.
3: بيت كبير سيجون دينه.
1: حلو هذا الشيء، حلو اللمة إنه أول يوم.
0: دائما أكو بيت يصير اللمة كلها بالبيت الكبير. يا ربي يعمره
3: إن
0: إلكم،
3: شاء الله
0: وإحنا
3: يا رب
0: سعيدين
3: الجميع
0: باتصالك يا أم
3: ويرحمه
0: حسين،
3: بالشفا.
0: نتمنى لك عيد مبارك إن شاء الله.
1: وألف عافية مقدما، وشكرا لكل من يتصل بينا ويشاركنا مخططاته ويومه ويانا
0: أكيد
1: بهذه الأيام المباركة من عيد الأضحى المبارك.

0: ومستمرين وياكم بهذا العيد وأجواء جميلة بعيد الأضحى المبارك.
1: أكيد الاتصالات مستمرة ويانا ويعيدون علينا. أكيد إحنا نفرح بهذه
0: الاتصالات. صباح الخير وعيد سعيد. وألو
2: ألو
1: ألو، كل عام وانتم بألف خير.
2: وانتم بألف خير. السلام على المستقبل ومن فيها.
1: وعليكم السلام،
0: من ويانا؟
2: تحياتي للمخرج والدكتورة أسراء والزميلة العزيزة
0: دكتور محمد. خل أخمن صح؟
2: أكيد جهاد العقيدي.
0: جهاد زميلنا.
1: حياك
0: تحيات
1: الله.
0: لا أنت دائما تعلقنا، اليوم تتصل. تحياتنا إليك زميلنا المتألق المصور الإعلامي جهاد. تحياتنا إليك يا جهاد،
1: وكل عام وانت بخير يا زميلنا. كل عام وانت بألف خير.
2: أسعدنا
1: اتصالك.
2: اللهم يحفظكم
1: أجمعين يا رب.
0: أستاذ جهاد أنت زميل عزيز وأني جمعني عمل معاك وأتشرف بعض الشيء. تحياتنا إليك، وسولفنا شنو أجواء العيد اليوم عندك.
2: والله هذه اكيد هاي الاجواء اللي متعرفين عليها بعد ما تريقنا اكيد جيمر.
0: هو يوميه تحرمسنا تكتب دا تريق نوب اليوم عيد.
1: اليوم اليوم الجيمر والكافي من الصبح. لو
0: الاولاد الحلوين شلونهم؟
1: نشوف الريوق ثقيل.
0: جهاد قطوك قطوك لو بعد
1: بعد وقتك وقت
0: قطوك سلمت العيدية
2: تقريبا. هسه انا اتصل بك ومستمر.
0: مستمر. اذا شو تقول المتضرر الاكبر بالعيد الرجل كون ينطي زوجته والاولاد يروح الام الابو اخوانه؟
1: ماكو ضرر بها اسراء، ترى الموضوع
0: بالعكس.
1: اللي ينطي رجال مضاعف.
0: لا وين هم الرجال دائما ينطون؟
1: الله يبارك بي.
0: قيصر شو تقول لي؟
1: اكيد تتفق انا مو زميلنا جهال انه الشيء اللي تنطي رب العالمين يبارك بي.
2: الحمد لله. هي المشكلة هذه الأخوات اللي ستة مرة سبعة مرة.
1: الله يديمها. الله يحفظهم.
0: صريح جهاد. طبعا هسا قيصر ويانا ويقول إذا أنت كل واحد عنده فد أربع خمس جهة يعني استالفة بيها
1: حتلا على ألف ألف
0: ميزانية
1: خلصة.
2: يعني الحقيقة
1: ما يقبلون، ما يقبلون بعد، ما حد يقتنع.
2: تخلفون ماكو هيك.
0: اي رجاء نقتصدوا لان بالعيد نضرر.
1: والله هو العيد ما يكمل اذا مو هذه اللمه وهذه الفرحه بالاطفال وعددهم والعائله الكريمه.
0: مريم مسيطره لان هي دا تاخذ عيديات فهي مكيفه. اوكي بس انا حاسه
1: بعدني ما استلمت العيديه لسه. خافت فائل.
0: او طبعا همين ذكرتوني بزميلنا زيكو. زيكو يقول حيطلع على يا خساره لان انا عندي بس جهال اثنين واخوان واخواتي كوما ويضل ينطي عيديات.
1: يعني هو مو على عائلته يعني على أطفال أخوات.
0: مو هي مبادلات حبيبتي. الجهارة بحانين بس الكبار.
2: حتى الدكتورة يعني رادنها واحد أنه دخل مواد كل قوي. الله
0: طبعا هي الحكومة انطتنا الراتب قبل العيد بس هو ما راح يطول أسبوع وراء العيد. هذا الشهر لكم الله.
1: وباقي الأيام عندنا 30 يوم نضل حاير.
0: نرجع على عيديات الجهار. أسعدنا اتصالك جدا زميلنا الإعلامي جهاز. شكرا.
1: نورتنا باتصالك ويانا وكل عام وانت بألف خير مرة ثانية. حياك الله.
0: ومعنا اتصال آخر. نعم.
1: ألو صباح الخير.
3: صباح الأنوار.
1: عيد مبارك.
3: أستاذ مصطفى المحترم
1: حياك الله يا أبو نبأ.
3: عيدكم مبارك وأنتم العيد وإن شاء الله كل التوفيق. وأتقدم لكم بأطيب التهاني والتبريكات ولا كافة العاملين في الجامعة في المستقبل. عيد مبارك هو مستقبل زاهر وإن شاء الله فرحة العيد تعم الأمة الإسلامية. وكل عام وأنتم بألف خير.
1: اللهم أمين. كل عام وأنت بألف خير. وشكرا لهذه المعايدة والتحايا الجميلة النابعة من القلب يا عم أبو نبأ. حياك الله.
0: طبعا يعني إحنا نفرح جدا باتصالكم رغم اليوم هي أجواء خاصة مع العائلة لكن تتصلون بينا وسمعونا أصواتكم.
1: هذا الشيء كل شيء عنينا وكل شيء كبير.
0: نتمنى لك عيد سعيد.
3: طبعا هي هذا الحالة السالية المفعول وهذا عيد الأضحى.
1: نعم.
3: نتشرف بالخطار اللي يجينا ونحن نذهب إلى صلة الرحم مع الأقرباء وثم نجف العشرة وكربلاء إن سلحت الفرصة.
1: الله يتقبل.
3: وهذا
1: الزيارة.
3: هو المطلوب من عندنا إن شاء الله.
0: إذا أبو نبأ من عاداتنا العراقيين هو إحنا نفرح باستقبال الخطار وبعدها الذهاب إلى الأماكن المقدسة لأداء الزيارة.
3: هو الأهم هذا العتبات المقدسة.
1: نعم.
3: ومن خلالكم يا سيدتي الفاضلة حتى يكتمل العيد.
1: نعم.
3: نزرع الابتسامة على وجوه اليتامى.
1: نعم.
3: والفقراء بأي حال بأي حال تطل يا عيد كئيبا وما أنت سعيد بنات حافيات بعد عزها تجهش بكاء والحزن شديد غابت ابتسامة كانت تسرها ومن يرعاها صار بعيد رفقا بالقوارير رفقا كفى حزنا وبؤس عتيد. ومن خلالكم إن شاء الله نتواصل مع اليتامى وعوائل الشهداء.
0: أحسنت أبو نبأ، هذه رسالة مهمة يا أبو نبأ. احنا نشكرك أبو نبأ وأكيد نضم صوتنا لصوتك ونأكد على أهمية العطاء والصدقة وبذل ما يمكن أن يبذل في سبيل إسعاد الأطفال الأيتام أو المحتاجين أو العوائل المتعففة، والعراقيين أهل كرم إن شاء الله وما يقصرون. إذن ابذلوا ما تستطيعون لإسعاد القلوب.
3: هي السباقة في هذا المجال الإخلاقي والإنساني.
1: شكرا لك يا أبو نبأ،
0: شكرا جزيلا.
1: أكيد هذه الإطراءات وهذه التحايا والأمنيات اللي تنبع من القلب من حضرتك يا أبو نبأ، وأكيد ما ننسى أنه نزرع الفرحة بقلوب الأطفال.
0: طبعا إحنا عاداتنا العراقيين يا مريم كريمين ولله الحمد، مجتمعنا مجتمع كريم للأمانة. كثير من العوائل من تذبح الأضحية أو من يجي العيد تطلع اللي هالقاسم الله مثل ما نقول من بعض الملابس الأموال المواد الغذائية وتقدم للعوائل. احنا نأكد على أهمية هذا الشيء. العيد هو مو بس ابتسامة ويا العوائل وأهلنا وعيدية وفرحة وحلويات، لا لا، أكو رسالة سامية وهو التآخي والتكافل ما بيننا. إذن عليكم أحبتي المستمعين أن تعطوا قدر ما تستطيعون لكل من يحتاج، روح وأطرق بابه وبحب قدم له، لا مو بامتنان، لا بكل حب أقدم لهم. وللأمانة هذه الصدقة هي إحنا أحوج منها لمن نعطيهم، فهي الكفيلة أن تنقذنا في المواقف الصعبة ويوم
1: إحنا أحوج منهم بالضبط.
0: إذن اتصال هاتفي آخر ونقول صباح الخير وعيد مبارك.
4: ألو، صباح الخير.
1: صباح الخير والعافية، وكل عام وانتم بألف خير.
4: كل عام وانتم بخير، قادر إذاعة المستقبل.
1: وانت بألف خير وصحة وسلامة.
4: إن شاء الله صحة وعافية وسلامة إن شاء الله، وجعلكم الله من حجاج بيت الله الحرام.
1: اللهم آمين وأجمعين. من ويانا؟
4: علي من النجف.
1: حياك الله يا علي، وتحياتنا إليك ولأهالينا بالنجف. شنو الأجواء يومكم؟
4: والله تعرفين أجواء النجف يا بلد قبل تقريب يومين.
1: نعم، أكو ازدحام بسبب
0: الناس
1: تتوجه إلى وادي السلام.
4: إحنا عندنا زيارة يعني زيارة قبل العيد اللي هي مشهد الإمام مسلم بعد يوم عرفة واليوم العيد.
0: نعم. يوم عرفة لها طقوس خاصة في في النجف الأشرف.
4: تعرفين يعني هذا العيد تقريبا اختلف عن العيد اللي قبله بسبب كان الأجواء متشددة والأجواء الأمنية على هذا العيد.
1: يقول لك نعم بسبب يعني الأوضاع الأمنية.
0: إذن أهل النجف يتحملون شوية عبء كثرة الوافدين لزيارة مرقد أمير المؤمنين والمقابر.
1: عليه السلام.
0: إذن هنيئا لكم ونقول لك عيد سعيد وعيد مبارك، ربي يحفظك ويحفظ عائلتك إن شاء الله.
1: إحنا شاكرين مشاركتك ويانا يا علي، خصصت لنا وقت حتى تعايدنا وتبارك لنا بهذه المناسبة، شكرا لك.
0: شكرا إلى أم مريم. طبعا
1: اتصال آخر،
0: اتصال ومن ثم نقرأ التعليقات اللي
1: نعم
0: قاعدين يكتبونا ويشاركونا
1: مشاركات على الفيسبوك. ألو صباح الخير.
5: صباح النور، السلام عليكم.
1: عليكم السلام والرحمة.
0: كل عام وانتم حيوية بهذا الصوت.
5: بخير
1: وانت بألف خير، حياك الله
5: على ذاعة المستقبل الجميلة.
1: ربي يحفظك. من ويانا؟
5: كريم العيساوي.
1: كريم ياسر.
0: كريم انت اول مره تتصل بينا لو متصل دائم؟
5: لا متصل
0: صح. حياك الله، يسعدنا اتصالك،
1: مشارك دائم ويانا.
5: الله يبارك فيكم.
0: يا كريم انت وين وشنو الاجواء اللي بديتها اليوم بهذا العيد المبارك؟
5: والله يعني ان الحل من شرف الكرامه. الاجواء انه اليوم معنا صبح ذبحنا الذبيحه مال زوجتي الله يرحمها.
1: الله يتقبل ان شاء الله.
0: شهر. الله يرحمها ان شاء الله. ويتقبل منكم.
5: هي كانت احنا قبل سابقا كنا نروح بيت العائله
0: اذا هذا اول عيد، لو ثاني عيد يمر عليك وزوجتك متوفيه الله يرحمها.
1: الله يرحمها يا رب.
5: هاي يعني عيد الفطر وهذا العيد مال الاضحى.
0: لكن إن شاء الله بذكراها بينكم، هي موجودة وروحها يمكم و...
5: الله يسلمكم ويحفظكم
1: مكانها جنة إن شاء الله.
5: آمين. مكروه بأي عزيز إن شاء الله.
0: آمين.
1: الله يبعد عنكم الأحزان، وإن شاء الله يا ربي خاتمة الأحزان تكون.
5: الله يحفظكم، أشكركم.
0: شكراً وأسعدنا اتصالك.
1: إحنا كلش نشكر مشاركتك ويانا يا كريم، وإن شاء الله دائما تشاركنا.
5: الله يسلمكم.
1: عيد مبارك عليك وعلى العائلة يا رب. حياك الله. ويانا اتصال آخر. ألو صباح الخير.
0: عيد مبارك. ألو مستمعنا.
6: السلام عليكم.
0: حياكم
1: السلام. كل عام وانتم بألف خير وعيد مبارك، ونصينا صوت التلفزيون واسمعنا من الراديو، او الراديو واسمعنا من التليفون.
0: مأثر التعب. نصينا الراديو تسمعنا من خلال التليفون، ونقول لك عيد مبارك.
6: عيد مبارك علينا وعليكم ان شاء الله، على أمة محمد
0: ان
6: شاء
0: الله. من ويانا؟
6: وياكم احمد ستار من الحلة.
0: حياك الله يا احمد، وعيد مبارك، وسولف لنا الاجواء، وانت وين رايح، وشنو الوضع، وش بديت بفقرات العيد؟
6: والله هسه احنا بعدنا بالبيت، البرنامج يبدي انه معايدة الاهل والاحاء.
0: حبيت البرنامج يبدي. حبيت. اذا نظمتوا برنامج تعيشون باجواء العيد.
6: نعم نعم، اول يوم نخصص الاهل والاقارب. نعم.
1: يعني يجون عليكم لو انتم تروحون؟
6: لا احنا نروح، احنا نروح الاهلنا ولا
1: يعني اكو مكان، يعني مكان بيت العائلة. نعم تلتمون به.
6: إيه نعم
1: الله يديمكم إن شاء الله
0: يحفظك إياهم إن شاء الله. وأكيد جهزتوا ريوق العيد والقمر والكليات
1: والسوالف.
0: شوف نشتغل تعبانين
6: مال القمر والكهان الصراحة، غير لأنه
0: أنت مو من فريق، مو من فريق إلا قمر وكاهي، والعيد ما يصير إلا بقمر وكاهي.
1: المهم ريوق.
6: لا احنا ما مو ملتزمين صحيا يعني بهذا الشيء. ما حق هذا
0: اصلا انت تدري كريم، اصلا الجيمر دايت
1: كله دهون.
6: لا مو بسكريات شويه
0: طبعا اكيد هو دهون، لكن للامانه هي المساله مو بالجيمر والكاهي بقدر ما منو قاعد وياك ومنو موجود،
1: منو الجيمر اللي بحياتك.
0: الله
6: انت موجوده وياي،
0: يحفظك يا الله ان شاء الله.
1: ان شاء الله يا رب.
6: اوكي والحمد لله.
0: اعطيت العيديات لو بعدك؟
6: انا قبل يوم انا اعطيت عيديات، قالوا هاي شنو هاي،
0: هاي شو مسبقا،
1: هاي شنو مسبق ده تفرحهم مسبقا.
6: ايه
1: الله يديمك ان شاء الله يا رب لهم.
0: هاي اكو انا احس اكو خدعه بالموضوع، انطيتهم اياها قبل يومين حتى يشترون اللي يريدوها وتنحسب على عيديتهم. لو شنو
1: ممكن ممكن هي واجب، هي عيديه
6: حتى بعد
0: أنا أوجه لهم تحياتي وأقول لهم إذا دسمعون رجعوا قولوا لهم ما يصير العيد، لازم العيدية أول يوم رجعوا مرة ثانية أخذوا عيدية.
6: لا مو هاي عيدية، مو قلت لك عندنا ضمن البرنامج راح نأخذهم مسافرة سياحية يعني.
1: آه يعني عيديتهم طالعة
0: يعني المصاريف مستمرة.
1: نعم.
0: ولله الحمد هاي الأربع أيام وبخلص الراتب.
6: اي من ضمن لازم تطلع نروح يعني مثلا بغداد او الكربلاء.
0: تحبون تطلعون بالعيد للاماكن العامه ام الازدحام يتعبكم؟
6: لا والله يعني نحب نطلع احنا، هو مثلا مثل ما نقول هي بالعمر مره.
1: نعم
6: مرة،
1: لكن يا احمد اغلب الناس ممكن تضجر من ازدحامات العيد، فممكن تاجل طلعتها لما بعد العيد او قبل العيد مسبقا.
0: يعني من جماعه اني نطلع ورا العيد.
1: نعم ممكن يعني رغم هي الشارع حالاته انه بهذه الهوسه.
0: اذا انت ما تشوف الازدحام، تشوفها انه هي فرحه وطاقه عاليه من كل الناس، طاقه ايجابيه انه تطلع وترفه عن نفسها وعن عوائلها.
6: فرصه، هي فرصه يعني، فرصه هي يعني بالعيد تشوف عالم غير عالم.
1: نعم الأجواء يعني مختلفة.
0: إذا هي وجهات نظر مختلفة بين أكو أشخاص يفضلون البقاء بالبيت، وبين أكو أشخاص يحب يشارك العيد مع الناس ويطلع ويشوف اللمة.
6: ننتظر العيد، بالنسبة لي عائلتي يعني وأولادي ينتظرون العيد يوم يوم حتى نطلع نلتقي.
0: وإن شاء الله يا ربي طلعة سعيدة،
1: إن شاء الله عيد مبارك مليان بلحظات حلوة.
6: في الأيام العادية مشاغل الحياة والعمل وكذا، فهي فرصة يعني هاي ثلاث أيام الأربع أيام شوية يعني.
1: إن شاء الله يا رب تستغلون هذه الفرصة بأوقات حلوة تسعدكم.
6: انتظرنا العطلة مع المدارس هم
1: فعلا يعني هذه إجازة تعتبر
0: يعني اثنين في واحد، هم عيد وهم عطلة،
1: وأيضا إجازة لكل اللي كانوا
6: مع نجاحهم وهم يعني هم نفرحهم خطية هم ماتين.
0: اي والله يعني هو يعني هذا هاي الايام صار فيها لود عالي. عيديات وهدايا مالت للنجاح والعطله.
1: نعم صار
0: الله يكون بعونك.
1: الله يكون بعونك ايضا.
6: الحمد لله.
0: شكرا لاتصالك.
1: حياك الله يا احمد، تحياتنا لك وللعائله.
6: بركه واوقات سعيده
1: اجمعين يا رب. كل الهلا بيك.
0: واتصال اخر، ماكو فاصل اليوم، فواصل ما نسمع اليوم بس اصواتهم الحلوه. الو
1: صباح الورود
0: ابو شمس
6: احلى واجمل مقدمات برامج
0: علي البابي اللي له ابو شمس
6: اني علي الجنابي
0: علي الجنابي العفو
1: المهمك علي بالموضوع
6: ان شاء الله نتمنى لك الخير وان شاء الله يا رب على البروف
0: فدوا قلبك اني كلش تسعدني دعواتكم للامانه
6: الله يحفظكم وتحياتنا للاخت العزيزه
1: مريم
6: ان شاء الله رب التوفيق ونجاح وصحة وعافية لكم
1: اللهم آمين واجمعين يا رب
6: وكل الكادر الموجودين ضمن إذاعة المستقبل الورود
1: حياك الله يا علي شكرا علي
0: علي نحب هاي الطاقة الإيجابية الرائعة في صوتك وأنت تتصل وتنطي هاي الطاقة طبعا هي نعمة عظيمة من رب العالمين
6: الله يحفظكم
0: وقول لنا شنو بديت العيد وأجواءه
6: والله إن شاء الله العيد يعني هو بعد هو منسمع عيد إن شاء الله هو حتى لو واحد عنده أي شيء هو بهذا اليوم المفروض يتركها لان هذا هي فرحه
1: نعم بدايه جديده
6: وانما هي فرحه الجهاله فرحه لاهلك لبيتك لعائلتك فالانسان ماكو انسان ما عنده ضغوطات العمل ضغوطات
0: أحسنت.
6: الحياه ولكن احنا لازم شويه نتخطاها بالشيء هو الايجابي والحلو
1: اكيد فعلا ان شاء الله يا ربي يديم الافراح عليكم وعلى عائلتك ويحفظنا
0: سعيدين بدعواتك الجميله وباتصالك
6: ان شاء الله ان شاء الله نتمنى لكم الحياه السعيده وتحياتنا وكل عام وكلهم يعني اصدقائي بخير ابو شمس طيبه
0: الله شيء جميل
6: دكتور محمد يعني
1: تحياتنا لجميع
6: اخواننا المستمعين
0: وحوراء أكيد وكلهم نتذكرهم إن شاء الله
1: وتعيشون مستمعين ومشاركين
0: سعادة وأوقات جميلة بهذا العيد المبارك
6: تحياتي لكم وإن شاء الله يا رب نجاح التفوق إن شاء الله بأعلى المراتب
1: وإلك بالمثل يا علي تحياتي
0: لك كل أحلامك
1: وكل عام وانت بألف خير مرة
6: أخرى بألف خير ستة الله يحفظك
1: حياك الله شكرا لمشاركتك ويانا نروح فاصل مع مخرجنا

0: مستمرين وياكم احبتي المستمعين. ويعني هم مستمرين مستمعين اليوم يجاكرون بينا
1: بالتعليق.
0: شفتي؟ اي شفتي علي البابي ايش يقول؟
1: ايش يقول؟
0: انا تريقت بيضة طماطم واللي نعرفه بيك ما متريقة مريم.
1: وهذه اكلتنا المفضلة بالاذاعة.
0: اي طبعا صدق بالاذاعة هاي اكلتنا. نقول لك الف عافية يا علي، بس احنا عنا عندك كاهي وبيمار وكذا، يعني مو حتى الامهم متريقين بس شوي نتفيك. زينة الخفاجي شي تقول؟ بتعمي تقول صباح العسل لعيونكم وتحياتي للجميع وايامكم سعيدة، كل عام وانتم بخير عسل.
1: انت بالف خير يا حبيبتي يا زينة، وان شاء الله يا رب ايامك سعادة وراحة وتوفيق. وزينة الخفاجي
0: ترجع شو تقول؟
1: تقول الجميلات منورات ست إسراء وست مريم، ربي يحفظك وانت اللي منورة وبتعليقك يا زينة. وحوراء محمد ترجع تصبح علينا مرة أخرى.
0: حوراء طبعا دائما ولازم همين بالعصح عن الفواكه.
1: وتقول أيضا صباحكم ورد بكل ألوان أحلى تحية صباحية لكم منورات ست إسراء الخفاجي.
0: هو حوراء شفي دائما تقول لنا على الورد في ديته
1: منورات ست إسراء الخفاجي ومريومة، صباحكم كاهي وقامر سووا ريوق.
0: لا شوفي يعني اليوم أكو حرب ناعمة اليوم من كل المستمعين
1: يعني
0: والمتابعين.
1: يعني أول شيء قلت لنا كاهو جيمر، ورجعت قلت لنا صباحكم عسل يا عسل أنتو ست إسراء الخفاج ومريومة العسولات، وذكرتينا بالكاهي والعسل.
0: تحياتنا إلي يا حوري. وتقول صباحكم فل وياسمين. إي والله كلش حلو. أنا
1: صباحك أسعد إن شاء الله.
0: أما مصطفى عمار يقول السلام عليكم وياها قلوب، ويرجع يقول كل عام وأنتم بألف خير وصحة وسلامة. ومصطفى يقول صباح الورد على الكادر الوارد. شكرا لك وحياتك كلها ورد. حوراء تقول اكو خدمة واتساب نقدر نتصل؟ مخلصين رصيدها من قد الاتصالات.
1: نعم فقط للأسف على ماكو رقم يعني مباشرة،
0: لان هو اكو كنترول وحتى يتحول اتصال فما نقدر،
1: لكن تقدرون تتواصلون ويانا رسائل اس ام اس على الواتساب ويانا اتصال ونكمل التعليقات.
0: ناخذ الاتصال ومن ثم نرجع لي تعليقاتكم الجميلة.
1: عذرونا على التأخير. الو صباح الخير.
2: صباح الخير والعافية.
1: صباح الخيرات والعافية.
2: ألف تحية لباقي ست أسراء الخفاجي. ألف تحية لحضرتك ست طيبة.
0: شكرا لك، أسعدنا اتصالك من ويانا. عيدك مبارك.
2: عيدك مبارك إن شاء الله، صحة وسلامة لك وحجية إن شاء الله ست أسراء طيبة.
0: آمين يا رب على الجميع يحقق أحلامك وأحلامنا.
1: ممكن حيدر ويانا؟
2: نعم نعم. تحياتي ست مريم.
1: حياك الله أستاذ حيدر. تحياتنا إليك وكل عام وأنت بألف خير وعيدك مبارك.
0: نتمنى أيامك جميلة وكلها أعياد، وقل لنا شنو اللي بديته بهذا اليوم.
2: تحياتنا للمخرجة الجميلة.
1: تحياتي المخرج إليك أيضا.
2: الله يخليك.
1: اليوم شنو سويت؟ شنو المخططات؟
0: شنو الأجواء اللي بديتوها اليوم بعيد الأضحى المبارك؟
2: والله صراحة يعني هاي العادة دائما يعني
0: نعم
2: يعني الأضاحي يعني بالبداية أول يوم العيد يعني الأضاحي يعني ذبح يعني
0: أضحية
2: يعني صراحة. نعم
0: الله يتقبل منكم إن شاء الله.
2: نعم يعني
1: تسوون يعني غدا بالبيت لو توزعوه؟
2: لا لا يعني توزيع على الجيران يعني.
1: نعم الله يتقبل إن شاء الله.
2: الله يخليك يعني صراحة. والنوبة بعدين
0: نعم
2: نعزم الآخرين عمك خالك يعني
0: هالشيء. يعني اللمة حلوة، هاي اللمة حلوة وهاي الأجواء اللي مليئة بالمحبة.
2: نعم نعم. أي نعم يعني صراحة يعني يجون نسوي وجبة إفطار يجون أو مثل عشاء أو غداء.
0: ما شاء الله. زين حيدر أنتوا هم تطلعون للأماكن العامة بالعيد أم تفضلون لمة العائلة وبعد العيد تطلعون؟
2: لا يعني صراحة يعني أكثر شيء الأهل يعني والأقرباء يعني أكثر شيء يعرفون.
0: والله هي حلوة بلمة العوائل والأهل.
2: نعم ست يعني بس أكثر شيء يعرفون الزيارة صراحة يعني.
0: إذن من عاداتكم والذهاب إلى الأماكن المقدسة.
1: حيدر أنت من النجف؟
2: نعم
1: مو؟
2: أنا من البصرة.
1: من البصرة.
0: الله من البصرة.
2: نعم.
0: الأجواء هي بدأت تصير حارة عندكم، لكن يمكن بالليل على الكورنيش تطلعون هيك الأجواء تصير هناك حركة قوية.
2: أي نعم ست نعم.
0: نقول لك إحنا نعم
2: نعم تحياتنا للباب إن شاء الله. أنا رقم واحد يعني ما فرق بين
0: أكيد بالعكس إحنا نفرح يا حيدر من البصرة الحبيبة تتصل بينا وتتواصل ويانا.
1: اتصال مميز ومشاركة مميزة وياكم.
0: وإحنا من بابل فدوى القلب
2: صراحة. أي وقت تجون عند البصرة إحنا صراحة
0: إن شاء الله رب أهل كرم. أهل كرم ومعروف عنكم.
2: بيوتنا مفتوحة للجميع.
1: أهل كرم وخير وطيب. حياك الله. ربي
2: أيوة يحفظك. تجيني انت والمخرج على بيوتنا مفتوحه لكم يعني،
0: يعمر بيتكم ان شاء الله ويحفظكم ويحفظ أيوة عوائلكم الله. امين.
2: انتم ست مريم كل وقت تجون احنا حاضرين لكم.
1: أيوة الله يديمكم يا رب.
0: وهي محبتكم هي اعظم شيء عندنا للامانه، يسعدنا
1: اتصالكم. تحياتنا من بابل وقلب بابل الى البصره والك يا حيدر، ونقول لك كل عام وانت بالف خير ورب يسعد ايامك.
0: إذا اتصال خاص، أكو كلمة اتصال خاص أكيد من الكادر. من ويانا؟
1: ألو.
3: صباح الخير.
1: صباح الخير والعافية. من ويانا؟
3: كل عام وأنت بخير ويومكم سعيدة.
1: وأنت بألف خير يا زهورتنا الغالية. كل عام وأنت بألف خير.
0: أزهار الجميلة.
1: أيام السعيدة وإن شاء الله يا رب.
0: أزهار أنت تعرفين اسمك أو لقبك اللي بالإذاعة شنو؟ أطيب قلب. للأمانة إحنا من نقول أزهار الكل يتفق أطيب قلب. أزهار صديقة والأخوة والزميلة الإعلامية صاحبة مسيرة كبيرة
1: جميلة.
0: حقيقة أسعدنا اتصالك وأنا مشتاقت لك أقولها على الهواء مباشرة.
1: للأمانة البارحة أنا افتقدتك يعني ما طلعت وياس برنامج.
0: طبعا كنا نسولف أنا وياها البارحة. أزهار أنا أحبك هواية أقول لك إياها على الهواء، يعني أنت إنسانة كلش طيبة.
1: فدوي قلبك
3: صباح العافية عليكم كل عام بخير.
1: صباحك
3: ويومكم سعيدة وإن شاء الله يا ربي هذا العيد ينعاد علينا وعليكم بالخير والصحة وراحة البال إن شاء الله.
0: تحقق احنا نتمنى كل أمنياتك. إي والله ونفرح بيك بكل خير. أنت عزيزة، أنت إنسانة غالية جدا علينا يا أزهار. أزهار كندي الإعلامية المتألقة في بابل، نتمنى لك دوم والتوفيق.
1: زهورة احكينا اليوم شو راح تسوين أو شو بديتي يومك؟
3: والله احنا تدرين ننتظر العطلة. اي
0: والله خطيئة
1: اليوم استراحة. زين ايش عجب قاعدة؟ ايش عجب ما بقيتي نايمة؟
0: تجيني الجهال هوسة والتما وكل التما ويمكم
1: طلع ضيم الدوام.
3: مشتاقت لكم، مشتاقت
1: لكم. سعدنا اتصالك والله للأمانة.
0: أزهار اليوم العائلة كلها تلتم يمك وخواتك وهالأم.
3: لا دائما ثاني يوم ما أدري ليه
0: هاي يطون رئيس أول يوم.
1: زين أزهار احنا منا أنا وأسراء نوجه لك عزيمة أنه تفضلي للإذاعة ترقي ويانا.
3: مريوم الغالية حبيبتي.
0: طبعا احنا ريوق الاذاعه اجواء خاصه. للامانه مشتاقي لك. اي والله
1: مكانك خالي.
0: ومريم جايبه كليتش تخبل
1: اذا تلحقين طلبي بالي وتعالي.
0: زين يعني اليوم ماكو طلعات وبقي بس بالبيت؟ لو اكو طلعه من
3: لا لا ما اطلع. لا
1: استراحه سعيده.
0: ازهار انت ما تحبين الازدحامات؟
3: اي والله الازدحامات من البارحة بلشت يعني ما
1: نعم، خاصة من يوم مجسر الثورة باتجاه كربلاء العالم يعني كل هدف
0: مشاعر 40 جمعية نعم. زين اشتريتي أزهار؟ قلينا اشتريتي مشتريات العيد وهدوم العيد وهالسوالف؟ لو بعد مليتي من هاي السوالف
1: كبرنا
3: صراحة. العيد الأضحى دائما يعني قليل الناس تشتري، يعني احنا قبل نشترين بعيد الفطر المبارك
0: فعلا
3: يعني قليل مرات يشترون
0: والوقت
3: يعني.
0: قل يعني قصير بسرعة يجي العيد الثاني. اذا ما اشتريتي ازهار سولفين ننطيتي عيدية تاخذين احد ينطيك عيدية لو بس تنطين؟
3: لا والله انطي طبعا بس ما حد ينطيني.
0: ليش يجي
1: ولا يهمك؟
0: شوف
1: ولا يهمك
0: احنا قدم مناشدة لأهل ازهار ترى ما يصير.
1: نعم اكيد اذاعتنا ذكرتنا بالعيدية وهم سباقين بهذه الامور. الصدق همزين
0: احنا اذاعتنا
1: حصلنا عيدية وكرمونا بكرمهم واكيد هذا الشيء احنا كلش نسعد به.
0: اسعدنا اتصال زميلتنا الغالية. تحبين تطلبين فشي مخرجنا
1: تدللين علينا.
3: حبيبتي الغاية سمع صوتكم يكفيني وإن شاء الله نجاح إذاعتنا الجميلة وكادرنا كله إن شاء الله كل عام ونسيب ألف خير إن شاء الله يا رب النجاح
1: والتألق من هذه الإذاعة الراقية. إن شاء الله عيد مبارك عليك وعلى العائلة.
0: أطيب قلب بالإذاعة أزهار
1: الكندي وسمعنا صوتك أكيد. أيوة
0: أنا فرحت بسماع صوتك للأمانة بشكل شخصي. أنا عزتك وأحبك حيل.
1: أزهار بيناتنا عيديها هواي.
0: حياة الله يا أزهار. شكرا جزيلا وعيديها
3: شكرا
1: كل الهلا بك حبيبي.
0: إذن ابتسامة وفرح ومحبة تجمعنا في إذاعة المستقبل وإحنا نبث لكم الطاقة الإيجابية والمحبة أيضا. وهذا الفاصل الجميل خليه باك جراوند. شيء خلت لو احكي بمصطلحاتكم المخرجين وكذا. وخلينا نقرا تعليقات لان اكيد التعليقات الناس فرحانه
1: مستمعينا ومشاركين على فيسبوك.
0: نقول عيدكم مبارك.
1: نقول عيدكم مبارك وكل عام وانتم بالف خير وصحه وسلامه وسعاده دائما ان شاء الله، نجاح والتوفيق. وتقول ايضا صباح الورد على الورد كل
0: شوف الورود اللي دز لنا اياها ما شاء الله مسويت لنا كوكتيل اليوم ابو شمس ما دزيت لنا لا وردايه ولا شيء
1: وكثير من الملصقات من حوراء وعلي باميلي.
0: صدق ما ننسى هيام نقول لها كل عام وانت بخير وكل المستمعين اللي دائما يتواصلون ويانا
1: يا هيوم ان شاء الله يا رب يتحقق كل امنياتك ونشوفك بخير دائما.
0: اليوم ابو شمس ملتي يا دوب بس دز لنا تهنئه وراح.
1: هو بالايام العاديه ريوقين فتخيلي اليوم عيد
0: بالعيد شنو الف عافيه. طيب تقولي اليوم انا بالبيت اذا والله خليك احنا نسوي فريق نبقى بالبيت هاشتاج ابقوا بالبيت نطلع ورا العيد. طيب تقول استاذ قيصر شنو اليوم ماكو كاظم الساهر والله طلعها شوفي. طيبة حغير اسمك اسميك عاشقة كاظم الساهر. حوراء دزت لنا دباديب يشتغل على الحاسبة ذكرتيني ارجع اكمل بالعيد اذا عندي شغل بالطروحة.
1: الدباديب تشتغل
0: اي والله انا تالي تاروح للمشرف ايد ورا ويد قدام كل شيء ما مشتغل ان شاء الله عطلة العيد
1: كل خطوه
0: ريد نطلع انت عيد تقدر طبعا هاي دعمكم للامانه انا محظوظه بكادر اذاعه جامعه المستقبل
1: ودعمهم اخوانك وزملائك واحنا عائله واحده ان شاء الله
0: اكيد صديقات وخوات واخوان. اذا طيبه تقول ست اسراء علي الجنابي غار لان داخله بالجيم انت غوري بعد اكثر
1: وجهي تحيه وعايديت وقال ايه زملائي شوف. يعني شوفي
0: يعني علي الجنابي اتصال وايش قد حلو نحسكم مستمعين صرتوا عائله
1: هي تقول وصلت تحيه علي الجنابي مشكور عليها ردت عليه.
0: غيث الخفاج بن عمي هسه قعد وينك يا غيث تقول صباح الخير والعافية كل عام وانتم بألف خير وصحة وسلامة يا رب. اليوم الخاطر متعمي ما علقته ولا واحد.
1: وطيبة تقول ست مريم احسش تعبانة ليش تحسين يا طيبة احنا هنا جايين بنشاط
0: من الكليتش من الكليتش
1: بس منتظرين شوية ناكل الكليتش ويصير بينا طاقة
0: ما بترقل منها خطية.
1: وايضا تقول كل عام وانتم بألف خير كل عام وانتم بألف خير يا طيوبة. استاذ قيصر سمعني كاظم الساهر كلك على بعضك حلو اهديها لنفسي من شيرين عسل
0: حلوة هاي تهديها من نفسها نفس.
1: اذا ماكو احد
0: طبعا طيبة هي شيرين عسل وحوراء دزت لنا بطريق شاي الورد الله شو حلو
1: ذكرتني بالبرد
0: ودخدودحت اي والله احنا برداني زين. علي البابي يقول أنا ما أحب الجيمر وصار لي هواي ما متريق بالبيت والله يعني هو على الجيمر نحطه شون آخر أيام برمضان شايف الشوربة تبقى هيك بس موجودة على الميز
1: شوية أي. شوية ناكل منه
0: نحط الجيمر وتريتها يسوون طماطة وبيض وتيتا وبيض
1: وجبة رئيسية. ومن الجيمر والطماطة وبيض نروح للاتصال ويانا على الهواء مباشرة. ألو صباح الخير.
4: صباح الخير
1: كل عام وانتم بألف خير
0: عيد مبارك عليك
1: حياك الله من ويانا
4: من الله هذا العيد بنطلب مراد من الله هذا العيد بنطلب مراد أمن وأمان وخير على الأمة ينهار
0: آمين.
4: من الدنيا من الدنيا حق ما ريد وانطيها شتريد من الدنيا حق ما ريد وانطيها شتريد بس لو ترد أحباب قلبه وللعيد
0: الله
1: شاء الله يردهم
4: أرد أسأل العشاق وكل المحبين نعم. راح أسأل العشاق وكل المحبين العشق هم بيعيب بعد الثلاثين
0: كل العمر ما بيعيب إن شاء الله كل العمر حب
4: وأرد أسأل العشاق والعدهم الراي اللي يعشق من الفيس صح له غلط هاي
0: بعد ما ندري
4: البلع البلع يونس كون يبلعني وارتاح أيوب عليه السلام البلع يونس عليه السلام
0: يونس.
4: البلع يونس من بلعت الحوت البلع يونس كون يبلعني وارتاح حتى منصيحا حيل ما يطلع رسياح
0: ليش هالوجع ليش ليش هالقلب المحترق ان شاء الله يا ربي المحبوب بعيد قريب بغير مكان هو بنص الروح وبنص القلب
1: ان شاء الله
0: اللي
1: قريب من روحك
0: ايه. يعني ابو علي مو الواسطي خلينا نحذر من
1: ابو مصطفى
4: لا انا الباسورد مارك هذا ابو مصطفى الواسطي
0: الواسطي يعني انا فزت فزت
4: ليش جبتي ابو علي فدوى اروح لك
0: مريم قالت ابو علي انا عندي
1: كثير من ابو علي نفس نبره صوتك ونفس النشاط ونفس خلينا نقول دائما يدخلون ببدايه
4: شغله تحيات
0: ابو مصطفى ابو مصطفى اي انا ترى قلت الواسطي
4: اي بس الواسطي بس ما عرفت
0: ليش يعني الواسطي ما مكفيتك لا لا لا لا هاي سوي ايه نسوي بيها زعل خنفر.
1: حياك الله يا ابو مصطفى.
4: ان شاء الله ما كفرك الله يحفظك ان شاء الله.
0: لا ترى احنا نعرفك لان دائما انت اتصالاتك بيها الشعب.
1: نعم ومميز باتصالاته ومشاركاته ويانا على
0: هذا العيد مباشرة. شنو ما بي ناس غاليه غالي الناس الغاليه
4: والله وين؟ لا انا بس لا سمحوا لي يعني.
1: نعم اكيد تفضل.
4: انا عندي واحد اريد اصالحه هو يسمعني بالمناسبه هو بالحله.
0: الله يلا صالح.
4: واريد اهدي له بلكي صالحني شويه صار اكو شو فهم
1: احنا طبابين خير ويا
0: واحنا نتمنى الصلح والمحبه ويسعدنا انه انت من خلال اذاعتنا تتصل وتوجه له تحيه وتطلب منه الصلح ونقول ان شاء الله المسامح كريم بس البرنامج
4: اقول له اذا سمحوا لي اقول له اذا زعلان قل لي حتى راضي بس صعب اللي يحب يزعل على روحه واذا قصدك عتب وتقول ناسيك أنا شايف شخص يتبرى من روحه أنت تعيش بيه شلون أمر بيه نعم. لا تسأل بعد على الجية والروح وعلى باب العشيق أتذكر وتانيك وتتأخر علي ودموعي مفضوحة نعم. مثل حال الطفل أنا بنلاقيك مثل حال الطفل حال بنلاقيك أشوف الدنيا عيد وأنت مرجوحة أشوف نعم. الدنيا عيد
0: احنا نتمنى يصير الصلح والزعل ما بين الكلمات الجميلة أيضا جميل.
1: قريبه من القلب ان شاء الله هذه الكلمات توصل ويكون صداها جميل ورد فعل يكون
0: نعتبرها ملح العلاقه الطيبه شويه زعل ودلال وان شاء الله يا ربي بهذا العيد نشوف الفرحه والصلح دائما نتمنى لك عيد مبارك يا ابو مصطفى الواسط
1: وانت بخير مره اخرى شاكرين اتصالك
0: شكرا لك
1: تحياتنا لك واكيد تعليقاتنا نختم بآخر تعليق ويانا لهذا اليوم مع مدير الإذاعة
0: الأستاذ زيد الشوكة
1: اللي شاهدنا شوف
0: وجهنا لك تحية أستاذ زيد احنا من البداية وجهنا تحية أكيد لإذاعتنا الجميلة وإدارتنا
1: وهو يعيدنا
0: كل عام
1: علينا
0: وأنتم نبض الفرح وصوت المحبة عيدكم مبارك يا عائلة إذاعة جامعة المستقبل إلى كل الكادر الجميل وإلى مستمعين الذين نعتز بهم في كل لحظة نسأل الله أن يحمل لكم العيد طمأنينة لا تزول وفرحا يليق بقلوبكم النقية وأن تبقى أصواتكم ورسائلكم منارة أمل ومحبة للجميع عيدكم سعادة وإياكم مليئة بالحب والنجاح من أستاذ زيد الشوكة مدير إذاعة جامعة
1: أكيد ومديرنا الغالي تحياتنا إليك كل عام وأنت بألف خير ربي يديمكم إن شاء الله ربي
0: طبعا للصدفة أنه هو كان آخر
1: هي تجمعنا آخر دائما ونختمها أكيد مع تعليقك أستاذ زيد نورتنا بالبث المباشر وأكيد تعليقك نور الإذاعة ونروح فاصل ونرجع نختم وياكم آخر شيء

0: وبدنا نتجوز على عيد ونودع العزوبية
1: وطيور المحبة من إذاعة جامعة المستقبل. أيضا حقيقة فرحة المخرج لا توصف وطاقته الإيجابية الحلوة. وإحنا نشكره على هذا الفاصل ومن خلاله نقدم تحية وتهنئة لكل الأنس اللي تزوج بالعيد.
0: نعم
1: طبعا عاداتنا تدرين يا مريم كثير من العوائل
0: بالمناسبات تكون الفرحة مضاعفة,
1: ينتظرون شو وقت يجي العيد ويخلون زواجهم بالعيد.
0: نعم يكون زواج مبارك
1: وهمين عطلة
0: مباركة
1: والناس تجي.
0: نعم تصير الفرحة فرحتين,
1: بس ما ننسى المتضررين الأزواج وهو يجهزها على مود الزواج وبعدين يدزها للصالون. لا هي حتى قرايب العروس,
0: لا هو مو هنا المشكلة, يعني المناسبات راح تضيع, يعني ممكن راح يضرب عصفورين.
1: لا لا حبيبتي احنا النساء تقول لك انا اريد هدوم العيد وهدوم المناسبة
0: بعدني عروس.
1: إذن أحبتي المستمعين نقول ألف مبارك لكل اللي يتزوجون بالعيد واللي يخطبون واللي يعيشون الفرحة, ومبارك لكل من يعيش سعادة.
0: الله يديم السعادة إن شاء الله.
1: إذا استمتعوا بالعيد
0: كل المستمعين وكل الناس وكل البيوت العراقية. أكيد وصلنا لنهاية حلقتنا,
1: وصلنا لنهاية يا مريم, وكانت رحلة جميلة معك
0: وسريعة جميلة. أيضا كل عام وانت بألف خير مرة أخرى يا سراوي, تحقيق أمنياتك وإن شاء الله نشوفك بأعلى المراتب ونفرح بيك دائما ونشوفك دائما واصلة ومتمكنة وفخورة بنفسك.
1: قبل ما
0: نكون
1: احنا
0: فخورين بيك فدوى قلبك. وتحياتنا لمخرجنا وكل عام هو بألف خير مرة أخرى, ولكل من شارك ويانا واتصل بينا وشارك بتعليق أو اتصال نقول لك كل عام وانت بألف خير, ولكل من يسمعنا عيدكم مبارك وينعاد عليكم بالصحة والسلامة.
1: آمين يا رب.
0: نلتقيكم بحلقات أخرى ونكملين معكم أيام العيد.
1: التغطيات مستمرة,
0: مستمرة طول أيام العيد وطول البرامج خلال اليوم, وأكيد انتظروا اسمعوا إذاعتنا على الموجة 91.7 FM. ونقول لكم إلى اللقاء.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. العاشرة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
2: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحا ومساء في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام.

المستقبل ليس مجرد وقت، إنه فكرة تصنع اليوم. أنتم تستمعون إلى إذاعة جامعة المستقبل.

0: ولا الحكاية؟
1: إذاعة جامعة المستقبل فوق الهاي ليفل.

لك يرجف رجف يرويحتي وحب الصدق وانت بمحبتك ينهل ما صاحبي الحبهم كذب ويا الهوى لعبه ولعب كل

هنا لا حدود للخيال ولا قيود على الفكر. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك.

إذاعة جامعة المستقبل صوتها بكل شوارع بابل 91.7 FM.

في عالم يتغير يبقى العلم هو الثابت، ويبقى المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الحادية عشر صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام.
3: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحا ومساء في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 07841-00006 و 077-41-00006.
2: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1

0: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري. شركة التفاصيل، شريك نجاحك. على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل اف ام، الأولى في بابل.
1: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.

قبض الإبداع وإيقاع التطور، إذاعة جامعة المستقبل معكم في كل فكرة جديدة.

0: فاصلة سبعة الجو جوك
1: كبري عقلك كبري عقلك كبري عقلك يا عمري كبري عقلك

كل فكرة بداية وكل بداية تصنع الفرق. معنا لا مستحيل تحت, شمس المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل حيث يتجسد الطموح.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الواحدة ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
2: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحاً ومساءً في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 07841-00006 و 07741-00006.
3: تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

المستقبل ليس مجرد وقت، إنه فكرة تصنع اليوم. أنتم تستمعون إلى إذاعة جامعة المستقبل.

ويا لك يرجف رجف يرويحتي وحب الصدق وانت بمحبتك ينحل ما صاحبي الحبهم كذب ويا الهوى لعبه ولعب كلهم

جوا القلب ولا خلي واحد يوصل بعد كلمتي وقد الوعد يمك أضى حب وسند هو الوفا إحساس وطبع لم الحجي بشوقك بعد

الحياه لا حدود للخيال ولا قيود على الفكر. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك نحو الأفق.

في عالم يتغير يبقى العلم هو الثابت، ويبقى المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الثانية ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام.
3: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحا ومساء في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 0784100006 و0774100006.
2: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773-1-1-61 0783-1-1-61. المستقبل اف ام، الأولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل اف ام.

نحن لا نبث الصوت فقط، بل نزرع الفكرة ونرسم المستقبل. هنا إذاعة جامعة المستقبل.

0: انتباه على مستمعي الموجة 91.7 ربط أحزمة الأمان،
1: لأن الجو كل إلنا.

0: في فضاء الفكر لا جدران تمنعنا
1: ولا أسوار تقيد أحلامنا
0: معا نرتقي بالعلم في إذاعة جامعة المستقبل.
2: Yeah, Tama,
3: Bosni,
2: Hero, Big Snoop Dogg. Yeah, check this out. It's only one man in the house, baby, and he wears the pants. So dance, dance, dance to the rhythm we set for.
4: Yo, Snoop.
2: Yeah.
4: Welcome to our world.
2: Nephew, go ahead.

عشت. كل اللي ببالك تسمعه، لا تغير. المستقبل FM دائما الأولى في بابل. جزا

نحن لا نذيع المعلومة فقط، بل نصنع الفكر ونبني الوعي. إذاعة جامعة المستقبل، منارة في درب العلم. منارة في درب العلم.

قالت لكل الأصدقاء هذا الذي ما حركته أميرة بين النساء. قالت لكل الأصدقاء هذا الذي ما حركته أميرة بين النساء.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الثالثة ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
3: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحا ومساء في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 07841-00006 و 07741-00006.
4: تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

فكر يتجدد ووعي يتسع. إذاعة جامعة المستقبل، نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل. نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل.

هنا هنا حيث تمتزج الأصالة بالحداثة، وحيث يولد الغد من رحم المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك نحو القمة. حيث تمتزج الأصالة بالحداثة.

من بابل العريقة، من بابل العريقة نشيد جسور الفكر ونرسم ملامح الغد، ونرسم ملامح الغد. إذاعة جامعة المستقبل، صوت العلم والحياة.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الرابعة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام.
2: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحاً ومساءً في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 0784100006 و 0774100006.
1: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773-1-1-61 0783-1-1-61. المستقبل اف ام، الأولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل اف ام.

من هنا من هنا يبدأ الحلم، ومن هنا يولد الإنجاز. إذاعة جامعة المستقبل، حيث التعليم رؤية ومسار.

المستقبل ليس مجرد وقت، إنه فكرة تصنع اليوم. أنتم تستمعون إلى إذاعة جامعة المستقبل.

كل فكرة بداية، وكل بداية تصنع الفرق. معنا لا مستحيل تحت شمس المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل، حيث يتجسد الطموح.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الخامسة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام.
2: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحا ومساء في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 0784100006 و0774100006.
1: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773-1-1-61 0783-1-1-61. المستقبل اف ام، الأولى في بابل. فكر يتجدد ووعي يتسع. إذاعة جامعة المستقبل، نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل. نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل.

0: مساء الخير، مساء الحب، مساء معطر بكل انواع العطور على عيون احلى واغلى عرفان بالدنيا. مو المستمعين عرفان، ماي شوي حماقة ولابس دشداشة غير شكيلو. اليوم مال العيد، هاي كله مال العيد، مال العيد. اذا مساء الخير، مساء الحب، مساء الامل، مساء معطر بكل انواع العطور على عيون احلى واغلى واجمل مستمعي بالدنيا، مستمعي اذاعة جامعة المستقبل وعلى التردد 91.7 FM. واكيد تهاني العيد اليوم. ومن الطاق عيدي اول واحد عرفان اليوم؟ ها اني اي صحيح، انطيتك عيدي. اذا احبائنا المستمعين، كل عام وانتم بالف خير، يا رب سنه سعيده عليكم وعيد اضحى مبارك، ويا رب يرجع الحجاج بالف سلامه. وشكرا لهيئه الحج على حقيقه اللي شفته من خلال الاعلام، شفت شيء جميل بالنسبه للحاج العراقي وكيف يخدم الحاج العراقي. نقول لهم يا ربي حج مبرور وسعي مشكور إن شاء الله، وعودة إلى أرض الوطن وزيارة مقبولة إن شاء الله يا رب. أكيد اليوم راح نستقبل اتصالاتكم مستمعينا الأحبة على أرقامنا المهيئة أمامكم بالرقم 07835-6667 و 07735-6667. اليوم أكيد راح نستقبل طلبات أو طلباتكم وتهاني العيد، واليوم نفرفش وياكم ونشوف من أول واحد مستلم عيدية اليوم ومين استلمت. أكيد نقولكم كل عام وانتم بخير مرة ثانية، ويا ربي عراقنا بألف خير، ويا رب الأمن والأمان على هذا البلد الحبيب، بلدنا العراق. ونقول يا ربي كل عام وأجهزتنا الأمنية من رجال الأجهزة الأمنية كافة صنوفها والحشد الشعبي المقدس بألف ألف ألف مليار خير. كل عام وكل أحبائنا وأعزائنا بألف خير، ونقول لكم سنة سعيدة، ويا رب إن شاء الله نشوفكم السنة القادمة بالحج. كل عام وانت بخير عرفان، كل عام وألف كل عام ومليار خير لكل كوادرنا الحبيبة من إذاعة جامعة المستقبل، وأكيد من أساتذة وطلبة جامعة المستقبل، وعلى السيد رئيس الجامعة، وأكيد على الحبيب الغالي رئيس قسم الديوان السيد رضا شاكر. نقول لكم كل عام وأنتم ألف خير. ناخذ أول اتصالات، نقول ألو. ألو
1: ألو، مساء الخير.
0: مساء الخير، كل عام وأنت بخير.
1: كل عام وانت بخير بعلي، وكل كادركم طيب، وكل هالنبادل
0: صحة وسلامة إن شاء الله يا ربي. كل عام وانت بخير يا ربي، سنة سعيدة عليكم إن شاء الله.
1: عيد مبارك عليك وعلى عوينك إن شاء الله.

0: موضوع ما حكي عليه كسع الهواء. يلا شو تحب تسمع؟ صفاء
1: حبيب قلبي وياك
0: شو تحب تسمع؟
1: والله حاب اسمع فاصل الحاتم العراقي.
0: حاتم العراقي صفاء
1: قول
0: يا عمر من انطيت عيديه اليوم لو انت تطوق عيديه
1: بشرك انا خالو عم
0: خالو عم
1: منين ما مين القط
0: منين ما تبيت القط ايش قد صار في لحد الان
1: والله حطينا هالقاسم الله بس الطونة
0: الطاكم ايش قد الطاكم بيناتنا
1: لان انا من طبع احب العيدية حتى لو صار عمري 90
0: شو اسمه سرك باذاعه بس قول ايش قد حصلت
1: الحجيه والعمات والخالات
0: ايه ايش قد
1: عند الان 75,000 ها
0: 75,000
1: اي
0: والله زين زين زين 75
1: مو زينه
0: والله زينه خبلا ايش بيهن 75
1: يعني طلعنا الكروه
0: شلون
1: اقول لك طلعنا الكروه
0: طلعت الكروه وين راح انت وين راح تروح اليوم بالعيد
1: والله نروح تعرف اول مره احنا انا من طبيعتك العيد اسوي مسح ميداني
0: مسح ميدان حتى تحصل
1: الاهل لا مو من هذا الباب الله شاهد بس انا احب العيد واول ما ازور الاهل ومن ثم الاقارب والاصدقاء ويعني العتبات المقدسه نروح نزور مدينه العاب يعني واحد شوي نفتح عن نفسه
0: يا ربي زياره مقبوله ان شاء الله وتحياتنا لكل اهلك ولكل اقاربك ونقول كل عام وانتم بخير عيد اضحى مبارك ان شاء الله
1: وهذا العيد ان شاء الله عيد هذا العيد وكل عيد عليك وعلى عويلك بالصحه والسلام بحق الحسين
0: اي حفظك ويبارك بيك شكرا جزيلا لك يا صفاء جلال من الديوانيه تحياتنا لكل اهلنا واحبائنا بالديوانيه وناخذ اتصالات في اخر نقول له مساء الخير كل عام وانتم بخير دعك شويه روحي قطع يلا نذكركم بارقام هواتفنا بالرقم 07835 مكرر 6 مكرر 6 6 7 وصفر سبعة سبعة ثلاثة خمسة مكرر ستة مكرر ستة ستة سبعة وكل عام وانتم بألف خير

0: شعلومة هذا الحلو من يومه يشبه عرفان أكيد.
1: أي والله
0: إيش. مبين ملشوم.
1: أي والله ملشوم.
0: منو ياي؟
1: حيدر من حلة.
0: حيدر أبو كرار كل عام وأنت بخير.
1: بخير وأنت بألف خير.
0: صحة وسلامة إن شاء الله.
1: صحة وسلامة ينعاد عليكم بالصحة والعافية والسلامة.
0: تحياتنا لك. راح نعلق لك أغنية سلمان المنكوب.
1: الله هاي شنو هاي
0: أغنية جديدة
1: جمعات واحدة أريد لوحدة حزينة شسوف سلمان المنكوب.
0: عمي عيد عيد عوف الحزن عوف شوي خلنا نفرح عنه لنا أربعة أيام دي خلنا نفرح به نعيد.
1: أقول لك وين أربعة أيام هو التلباحة استحقنا وجاء شفنا عيد وياي هذا.
0: توين داوم؟
1: ايه أنا بالموصل.
0: تحياتنا لك وتحياتنا لكل أهلنا في الموصل الحدباء ونقولهم كل عام وانتم بخير. الموصل حلوة مو؟
1: حلوة
0: حلوة بأهلها حلوة بناسها
1: بأهلها. أي والله
0: رحت للغابات هم تروح الغابات مال الموصل ولا؟
1: لا احنا دوامنا ناس عسكريين ما نقدر وين نطلع
0: شوية بالاستراحة شوية تفلت هيك شيء.
1: وين يا معود وين الاستراحة من يطلعنا؟ هاي التزم واجباته ولا حاجة يا معود؟
0: مع الأسف.
1: ايه
0: نقول لك كل عام وانت بخير صحة وسلامة سلامة الأهل سلام. تحياتنا لكل أخوانك وأخواننا الأجهزة الأمنية. أنت جيش؟
1: رحم الله. لا شرطة.
0: شرطة؟
1: اتحادية.
0: تحياتنا لكل قواتنا من الشرطة الاتحادية البطلة. هذه هذا الجهاز اللي ضحى وأدى ما عليه بالحرب السابقة مع داعش الإرهابية ونقول لكم رحمة الله على روح شهدائنا الأبطال بكل عراقنا الحبيب وأيضا تحياتنا لكل جرحانا وأيضا تحياتنا لكم أنتم الأبطال رفعة الرأس.
1: مصوب مرتين.
0: صحة وعافية. صحة وعافية. صحة وعافية إن شاء الله.
1: رحم الله والديك.
0: تحياتنا لك. يلا شو تحب تسمع؟
1: أي شيء على ذوقك.
0: على ذوق المخرج. زين أنت أول واحد عايدته منه؟
1: أنا.
0: إيه.
1: ربعنا.
0: ربعك منه؟
1: جماعتنا الاتحادية.
0: أول واحد تعايدته؟ عايدتهم؟
1: ايه.
0: من عائلتك منه؟ أول.
1: ها؟
0: من عائلتك من أول واحد عايده؟
1: عائلتي اتصلت بأهلي.
0: بأهلك؟
1: زوجتي ابني بنتي.
0: والدك والدتك؟
1: عايد. لا متوفين.
0: الله يرحمهم إن شاء الله. تحياتنا لك. أول واحد قلت له ألو منو؟
1: المرة.
0: تحياتنا إذا تسمعني حالياً. نقول تحياتنا إليك وكل عام وانت بخير والعائلة الكريمة بألف خير. حدوري شرفت ويربي يحفظك إن شاء الله ونقول لك كل عام وانت بخير عيد أضحى مبارك إن شاء الله.
1: بألف خير.
0: حبيب الروح. ناخذ اتصالاتي في آخر نقول ألو.
2: ألو.
0: ألو.
2: مساء الورد.
0: مساء العافية كل عام وانت بخير.
2: حسول أبو علي كل عام وانت بخير.
0: أحمد الدليمي.
2: ينعاد عليك بالصحة والعافية تحت الأماني.
0: حبيبي كل عام وانت بخير. يحفظك. أحمد الدليمي.
2: تريد اقول لك
0: حجي لا حجي العريس خلص بعد انتهت
2: خاف بالمره
0: هي اخاف
2: وعلى الغالي
0: حبيبي حبيبي حمود الذهب تحياتنا لك شو خصمت لك يا راسه قلت لك يا اخاف حتى تضل تقول راسه قلت لك يا اخاف حتى ايش تقول لا وما ادري شنو وان شاء الله عريس ومن هاي السوالف وهاي علي من خصمت لك يا عين انا اخاف يلا
2: مواكم منهم يخافون من سوالفهم وما اقدر اقول لك
0: هلا اقول لك اللي ما يخاف من مرته مو رجال
2: احترام
0: زين يعني
2: احترام هو
0: كل
2: اللي يخاف منه خبط الحقيقه
0: الاحترام تحياتنا لك تحياتنا للعائله ربي يحفظك ويخليك ويعطيك الصحه والعافيه والعائله الكريمه بالف خير ان شاء الله حمودي اول واحد عايدته منه
2: عايده النعمه
0: والدتك
2: اي والله
0: يحفظ لك اياها ان شاء الله
2: تدول قلبك
0: ابو ايش قد حصلت عيديات
2: طبعا ما لقيت حفظك سالفه اخويا او فخت ولا على صفحه
0: مبين ما محصل مضروب بوري
2: اي قل ايش قد انطيت
0: ايش قد انطيت عيديات مو هي سؤال ولا هذا
2: والله حدا 25
0: زينه بسيطه
2: بعد يا اخوي بعد بعد
0: زينه زينه زين امك قطتك لو طيتها
2: لا مو ما قطتني
0: لا تطيها يلا فضها
2: طيت يا اخوي والله انطيت
0: اذا انت مطي بس 25 لمن منطيها ال 25 لمك المرتك الجهاله كلمن
2: انت جاي تقول الزعاطيط لو الكبار
0: لا الاسر شفت بدلت انت كلها مطيه 25
2: لا
0: انت مبين ايدك مو الك جليف
2: لا اول شيء
0: للخير احمد احمد احمد ادليم وعز ادليم ادليم كرماء ودليميه ودن السوالف وكله جسمه وهذا ادليم ادليم كرماء احمد ايش قد طيت للحجيه فضني
2: والله 50
0: والله 50
2: اي والله
0: انت تسمعني هسه كنت تسمع اكون عندي رقم تليفون هسه واخابر اروح اقول طاج احمد لو لا
2: والله اعطيك اياه
0: ها
2: ايه اعطيك اياه والعباس
0: تحياتنا لك تحياتنا للحجيه يحفظك ويخليك ويبارك بيك ويحفظ لك الحجيه
2: فرحه الجهال فرحه الجهال صراحه لا تتعوض
0: طبعا
2: من اشوف الجهل فرحان بعيدي او بشيء انت من انك تفرح ترتاح
0: طبعا طبعا
2: هاي نعمه فضيله الحمد لله والشكر الله يرحم كل امواتنا يا رب
0: يا رب يا رب
2: الحمد لله والشكر
0: يلا شو تحب تسمع حمودي
2: طبعا راح اسمع بالموصل اشتاقيت
0: للموصل اشتاقيت
2: طبعا راح تكون اهداء لاهل الموصل وكل قواتنا الامنيه
0: تحياتنا لك يا ربي توصل حبيب كل اهداءاتك
2: حبيبي
0: الحبيب والكبير والعمر والروح شكرا جزيلا لك

0: للموصل اشتاقية تودوني إلها ونقول ألو.
1: ألو، مساء الخير.
0: مساء العافية، كل عام وانت بخير.
1: كل عام بخير، أيامكم سعيدة وعساكم العوالة يا رب، ينعاد عليكم بالصحة والعافية والبركة.
0: سنة سعيدة، كل عام وانت بخير يا ربي، عيد أضحى مبارك. وعرفاني ضج من أقول سنة سعيدة، طبعا سنة سعيدة إن شاء الله، وإن شاء الله يا ربي عيد أضحى مبارك لكل العراقيين، حجاجنا يرجعون بالسلامة والأمن والأمان، ويحفظ لك العائلة ويخليك. من وياي؟
1: زينب الزيادة من السماء.
0: زينب
1: الزيادي.
0: الزيادي،
1: نعم،
0: من السماوة. تحياتنا إليك، ربي يحفظ أهل السماوة، نقول لهم كل عام وانتم بخير يا رب، عيد أضحى مبارك عليكم. زينب، أول واحد عايتي منه؟
1: يعني صراحة بس والدتي، وأنا جت عيديات قبل لا عايد أي أحد.
0: لا، ما افتهمت شنو؟
1: جزت يعني معايدات لي قبل لا أنا
0: أعايد. لا، أنت أول واحد كان بنيتك تعايدي من هو؟
1: أمي.
0: تحياتنا إلى الوالدتك
1: الله يسلمك
0: العزيزة، اللي يحفظها ويخليك ويخليك إلها ويخليها إلك. رحت الشارع باتة؟
1: لا لا، طبعاً الجو حار طبعاً.
0: زين، وين اليوم ناويين تطلعون؟
1: والله إحنا ما نطلع، يعني أكثر شيء هم يجون، إحنا ما نطلع.
0: لا، مثلاً عندكم خطة عمل مثلاً تتغدون برا، تتعشون
1: لا
0: برا؟
1: لا لا لا، إحنا مو من هاي.
0: تروحون مدينة ألعاب، تأخذون عرفان وياكم، خطية يريد يلعب بالمقص.
1: لا ما نطلع.
0: ها؟
1: ما نطلع، مو إحنا دائماً ما نطلع.
0: أنتوا يعني أنتوا الكبار فهم يجوكم.
1: إيه.
0: هسا كم زعتوا طيبكم؟
1: لحد الآن ما يجون، هم أول يوم، ثاني يوم يجون.
0: ثاني يوم باشر. شو محضرة غدا لهم؟
1: خير وبركة، الشردون يدلوا.
0: رسمة خطة غدا؟ حتى إذا ما رسمة عرفان يعرف يطبخ مضبوط.
1: أي دجاج، شردون، لحم، سمك.
0: زين، هذا سوق باتة مين جبته؟ شارع باتة بالسماوة؟
1: صحيح، موجود.
0: لا، هو أنا ورا عرفان أمشي مغمض عادي، شو يقول لي احكي بالجو؟
1: أي نعم،
0: هو يوميا بسمها، هو بسمها اصلا، هو اللي سوى هذا الجسر هسه مالتكم، ما سماها
1: ما شاء الله.
0: وغير ذاك اليوم جماعه تاها وبهاي الصحراء مال السماوه، وعرفان جا طلعهم بالبر
1: ما شاء الله.
0: اي عرفان راسا جي بي اس قبل طول، قال دول اندليتهم، جابهم قبل ورجعهم لعوائلهم وصار سوبرمان وهيك. والعد احنا نغشش عرفان، لعد عندنا توب التوب. يلا زين، ايش تحبين تسمعين؟
1: عيد وحب.
0: عيد وحب هاي الليلة أنا وعرفان معيدين. يلا، شكرا للزنوبة، تحياتنا إليك، ربي يحفظك، يحفظ لك الوالدة، يحفظ لك العائلة إن شاء الله، يخليك ويبارك بيك. عندنا اتصال لو نسمع عيد وحب هاي الليلة.

0: أنا شايل ورتي بإيدي وهنيت أخويا وحبيبي وعزيزي عرفان الكبير الجيمر الذهب. ما اتصال نقول له اليوم خو فول اليوم فول مول مول مس مول. ألو
1: ألو
0: مساء الخير، كل عام وأنت بخير.
1: ألو
0: ألو
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
1: كل عام وأنت بخير.
0: وأنت بألف خير سنة أو عيد أضحى عام
1: مبارك إن شاء الله عليك وعلى الكادر معك المستقبل.
0: تحيات كل الكادر لك ويقولوا لك كل عام وانت بخير.
1: الله يحفظك
0: يا رب، يحفظك ويحفظ العائله. تحيات عرفان لك. منو جاي؟
1: ضياء الجبوري.
0: ضياء الجبوري شو بالله شوي يحكي سامع الصوت.
1: الو
0: الو ضياء الجبوري ابو قمر الكبير
1: ابو علي الزين.
0: ضياء تعرفه ولا لا؟ تعرف الضياء؟
1: والله
0: لا
1: والله حبيت اعايدك من خلال الاذاعه.
0: ما اعرف الضياء، هذا اللي ما يعرف ضياء انا راح اعرف ضياء منه. هذا الرجل
1: ضياء ابو قمر.
0: ضياء ابو قمر هذا يعني من الناس اللي عندهم انسانيه، المحب العمله الشريف الحبيب اللي شو وقت ما كان تتصل بيه تلقاه واقف لك. أخوي وصديقي وحبيبي أبو قمر كل عام وانت بخير. يا ربي يحفظك ويحفظ لك العائلة ويحفظ لك كل من تحب.
1: سلام كليل إن شاء الله اليوم أشوفك حجي.
0: رحم الله والديك أخوي وصديقي كل عام وانت بخير. كل السعيد بسمع صوتك
1: إن شاء الله. عيد سعيد عليكم جميعا.
0: تحياتي لك. تحيات كل الإخوان إليك أبو قمر اللي صاحب الإنسانية الكبيرة اللي ما فد يوم اتصلنا به وأكو فد موضوع إذا ما تلقاه واقف أول واحد ويحلك إياه. أبو قمر الكبير الأخو المعدل والله تعجز يعني مو لين أنت متصل بيه بس والله تعجز إنه شلون أوصفك.
1: تدول عمرك أبو علي الزين
0: أخوي
1: الله يحفظك.
0: أنا سعيد بسمع صوتك طبعا أكيد ويا رب يحفظك ويحفظ لك العائلة.
1: سعيد عليكم جميعا.
0: أبو قمر المن أول واحد عايته؟
1: والله إحنا اليوم دوام تدري بينا 25%
0: اليوم بس اليوم وثلاث أيام زين استراحة مو؟ ثلاث أيام الجايات استراحة؟
1: لا لا خفارات يعني يوم واحد
0: دوام. يوم واحد يلوحك بالعيد.
1: أيوة أنا حاليا والله رايح
0: للوالد
1: باديكم واقوم مع صوتك يخليه حبيت
0: عايزكم. تحياتنا للوالد والوالده ورب يحفظهم ملك ويحرسهم ونقول لهم كل عام وانتم بخير
1: ان شاء الله
0: ويا ربي ان شاء الله نشوفهم السنه الجايه هم وحجاج.
1: يحفظكم الله يحفظكم
0: والله حبيبي. شو تحب تسمع ابو قمر؟
1: والله اغنيه يا بعدهم.
0: يا بعدهم يلا. تحياتنا لك ابو قمر. ضياء
1: فدوى
0: لقلبك. كل عام وانتم بخير مره اخرى. شكرا جزيلا لك. تحياتنا لك. تحياتي إلى أخي وصديقي وحبيبي والعزيز كامل كامل عدي شعلان. نقول لك كل عام وأنت بخير الحبيب والصديق والأخو اللي معدل دوم ورفعت الرأس. أقول لك كل عام وأنت بخير ربي يحرسك. وتحياتي لأبويا والدك أم والدي شيخ عدي الشعلان. نقول لك كل عام وانت بخير ربي يحرسه ويحفظه. وهذا عرفان ايضا يسلم عليك كامل ويسلم على الشيخ. ونقول لكم كل عام وانت بخير وسنة سعيدة وشاء ربي عيد اضحى مبارك ويحفظ لك العائلة ويرحم اخيك. تحياتنا لك كامل ويحفظك. يلا نروح نسمع يا بعدهم.

0: يا بعدهم تحياتنا لك يا ضياء أبو قمر مرة ثانية، وتحياتنا لحبيبي وصديقي وأخوي كامل الشيخ عدي الشعلان، تحياتنا لك ونقولكم يا ربي كل عام وأنتم بألف خير. يا ربي عيد أضحى مبارك لكل المستمعين. نذكركم بأرقام هواتفنا بالرقم 07835 مكرر 6 مكرر 667 و 07735 مكرر 6 مكرر 667. إذا المستمعين الأحبة متواصلين ياكم وتهاني العيد، ونشوفكم اليوم لمن عايدتوا وش قد حصلتوا عيديات ولمن اعطيتوا عيديات، وأكيد راح ننفذ كل طلباتكم. ناخذ اتصال نقول ألو مساء الخير وكل عام وانتم بخير. ألو
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله. يا ريت تنصر راديو.
1: خادم
0: ربك.
1: كل عام وانتم بخير.
0: كل عام وانتم بألف خير
1: وسلامة.
0: يحفظ لك العائلة
1: إن شاء الله، وإن شاء الله حج البيت الله
0: فدوى لقلبك يحفظك
1: الأهل إن شاء الله
0: يخليك ويحفظ لك العائلة.
1: تحياتي خاصة للأستاذ عرفان المخرج.
0: تحيات عرفان لحضرتك.
1: لك العام وانتم بخير إن شاء الله تحقق الأماني
0: وانت بألف خير. من وياي؟
1: أحمد من بابل.
0: أبو شاب المن عايدي تولي
1: أروح لك بيبي. الو
0: احمود المن عايد يتول واحد.
1: والله بصراحه عايدت الاهل.
0: منو منو منو الاهل؟ زوجتك امك ابوك منو؟
1: لا والله مو ابوي بالنجف الله يرحمهم.
0: الله يرحمهم الله يرحمهم الله يرحمهم.
1: اي والله عايدت المره وبعد رحت على عمامي وخوالي واخوتي.
0: يحفظ لك اياهم كلهم. يحفظ لك اياهم كلهم.
1: الله يحفظك.
0: يحفظ لك العائله. قد طيت عيديات بيناتكم؟ ايش قد طيت عيديات؟
1: ما بي تواصل ما يسمع عيد.
0: ايش قد طيت عيديات بيناتنا الحكي؟
1: والله بصراحه الاهل خاصه 350 والجهال على 10000.
0: زينه امورك عدله. زينه زينه الامور.
1: لا الحمد لله خير من الله. اقول لك العادي هذا عيد الله واحد يطلع يطوب يشرب وتدري هسه اقل طلعت كذا ما تريد تصرف اسستك وحدك تصرف لك 30-40.
0: صحيح صحيح.
1: زين هو اربع ايام مو؟
0: صحيح.
1: لازم واحد يفكر بغيره. لازم
0: عرفان يقول انا مطي 2000 لابن اختي. عرفان يقول مطي 2000 لابن اختي ولحد اربع ايام راح اضوج.
1: خليها سكته الصبح رد تطلع رد تروح تجيب ريوق.
0: ايه.
1: فتحت الباب قدام الجهال هسه ما يجون من الصبح مستحيل. اول ما فتحت الباب شلون الروضه ها قلت لهم تعالوا طب طب
0: يا يا هاي زينه.
1: والله اقول لك لا شو تسوي لهم.
0: هاي زينه
1: والله. احنا بالعيد ما نطلع ابد. ورا العيد نطلع.
0: ورا العيد يطلعون.
1: اي لان هوسه ما تستفاد شيء حتى لا تطلع. تسبح حر وترجع.
0: اي والله صحيح. شو تحب تسمع؟
1: والله تسمع حارة ترجع.
0: شو تحب تسمع؟
1: اسمع حسام الرسام راح اكتب احبك.
0: يلا عيني حسام الرسام راح اكتب احبك.
1: شكرا جزيلا
0: حبيبي
1: لك والاستاذ عرفان.
0: تحياتنا لك وتحيات عرفان لحضرتك وايضا للحبيب عمري. شكرا جزيلا. تحياتنا وكل عام والف خير للحبيب سامر. شكرا جزيلا. شكرا. كل عام وحبيبي وصديقي واخوي سامر الشلاه بالف الف الف خير ورحمه الله على روح الوالد اكيد. وتحياتنا للاخوه الاعزاء سيف واحمد الشلاه ونقولهم يا رب يحفظكم والله يرحم الوالد الحبيب هذا الاب المثالي اكيد والمحب للجميع والجميع اكيد يحبوه. تحياتنا لك سامر صديقي واخويا وحبيبي كل عام وانت بخير واكيد سنه سعيده. وتحيات عرفان لحضرتك سامر وسيف الشلاه. شكرا جزيلا لكم ونقول لكم كل عام وانتم بالف خير. يلا نروح الفاصل ونرجع لكم.

0: إذن مستمعينا الأحبة ما زلنا متواصلين وياكم، وأكيد برنامج تهنئة العيد، البرنامج الخاص بهذه التغطية الخاصة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وأرقامنا ما هي أمامكم بالرقم 07835 6667 و07735 6667. نستقبل التهاني العيد ونستقبلكم إن شاء الله، وأكيد بما طلبوه راح ننفذه. أكيد نقول لكم كل عام وانتم بخير مرة ثانية، وعيد أضحى مبارك. وأكو أغنية كردية الآن هي ترند، ممكن أسمعها؟ أغنية كردية عن طلع الشيطان، نسيتها. كرمانجة هي الآن ترند، ما سامح عرفها نسمعها كرمانجة، بس اكتب ترند كردي هيك شيء راح تطلع لك، فشي جميل جدا. وياي ناخذ اتصال، ايه هذا، يلا ناخذ اتصال وبعدين نسمعها. الو الو الو
1: الو صباح الخير.
0: صباح الخير،
1: شلونك حبيبي؟
0: اولا مساء الخير، اثنين
1: كل عام وانت بخير. ما صار قاعدين لنا
0: صحه وعافيه.
1: يعافيك يا حبيبي،
0: شنو ما
1: نسيت هواي؟
0: ها
1: نسيت هواي
0: انا انسى.
1: اي والله فعلا نسيت هواي. قلبك مدوى،
0: كبرنا يا شال، العمر العمر عدى 40 سنه.
1: لا بعدك شباب، بعدك شباب،
0: كبرنا. منو جاي؟
1: تاج راسك ابو عبد الله بها العجاوي.
0: اوه اوه اوه ابو العبد، تحياتنا لك. اكيد تاج راسي واخويا وصديقي وكبير خصه،
1: تحيات العرفان البطل،
0: تحيات
1: سلامه ان شاء الله.
0: تحيات عرفان لك طبعا، انت اذا مقضيها نوم قاعد بالخمسه،
1: انت جايت شغل عمي.
0: كل عام انت بخير حبيبي، وسنه سعيده، وتحياتنا لام عبد الله.
1: تحياتي للوالد وللوالده كلهم،
0: هي بالف خير وصحه وعافيه، ويحرس لك عبودي.
1: الله يحفظك يا حبيبي
0: ابو حبيبي ابو عبد الله تاج الراس،
1: سلمنا تحيات. تحياتي.
0: يلا شو تحب تسمع؟
1: اي شيء على ذوقك ابو علاوي.
0: يلا على ذوق عرفان،
1: يلا على ذوق عرفان، والنعم والعرفان.
0: يلا تحياتنا لك بها، شكرا حبيبي. جزيلا، تحياتنا لك حبيبي. يلا ناخذ نروح للفاصل، كرمانجه اسمعها عرفان، مهدات مني لك، اسمعها حلو.

طبعا هذا الأغنية هي الآن ترند بكل العالم بشكل مخيف جدا. هي مصنوعة من الذكاء الاصطناعي. كورمانجي هي لغة كردية يستخدموها الأكراد اللي شمال تركيا، فهذا تستخدم اللغة الكرمانجية صحولها طبعا. فكورمانجي هي لغة كردية يستخدموها أكراد تركيا. إذا المستمعين الأحبة متواصلين وياكم، أرقامنا وهي أمامكم بالرقم 078-35-6-6-7 و 077-35-6-6-7. يلا تهدي بها العلقاوي أغنية. لو عندنا اتصال. ألو ألو اتصال، للأسف انقطع الاتصال. يلا نروح الفاصل أبو عبد الله بها العلقاوي.

0: إذن مستمعين الأحبة متواصلين وياكم وكل عام وأنتم بخير، وناخذ اتصال هاتفي. ألو،
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله، كل عام وأنت بخير.
1: كل عام أنت بخير.
0: صحة وسلامة وسلامة الأهل إن شاء الله.
1: سلامة
0: يحفظك.
1: لكم.
0: من وياي؟
1: بقلبي المتصل سلوان من الحلة.
0: سلوان من الحلة، شلونك سلوان؟
1: حبيب قلبي.
0: كل عام وأنت بخير ويحفظ لك العائلة إن شاء الله.
1: اللهم ربي للجميع إن شاء الله ولأمة محمد.
0: عيد أضحى مبارك إن شاء الله. أول واحد عايدته منه؟
1: والدتي.
0: يحفظ لك إياها إن شاء الله.
1: فدوى قلبك.
0: إيش قد طيت عيدية؟
1: أو يحفظ أمهاتنا جميعا.
0: رحم الله ودك. إيش قد طيت عيدية بيناتنا حكي؟
1: والله يا
0: قطتك لو طيتها. قطتك لو طيتها.
1: لا والله أنا طيتها الحمد لله.
0: إيش قد؟ لا طبعا غصبا عليك تطيها، كبرتك وعلمتك و...
1: طبعا طبعا.
0: ايش قد
1: احنا رضيناها والحمد لله.
0: ايش قد
1: والله وهي مره كبيره يعني تدري والله لا طلعه ولا مشي.
0: ايه
1: ايه
0: يحفظ لك اياها ان شاء الله ويعطيها الصحه والسلامه والخير.
1: الله يوفقك
0: ويحفظ لك عائلتك ان شاء الله. يلا
1: والله يعطيكم الصحة والعافية.
0: رحم الله والديك. يلا شو تحب تسمع عن لهم؟
1: عليهم يعني أغنية حلوة على ذوقكم. عليهم
0: يلا على ذوق المخرج على الأم.
1: والله يطول بعمار أمهاتنا جميعا
0: إن شاء الله. الله يا رب إن شاء الله حبيبي.
1: يحفظ والعافية عليكم وعلى الجميع إن شاء الله.
0: يحفظك ويحرسك ويخليك إن شاء الله. شكرا جزيلا.
1: هاي القناة الحلوة
0: فدوى قلبك.
1: أنا بيك وأنا على باب الله يعني والله على طريق حل نجف.
0: الله يرزقك إن شاء الله.
1: تحياتي لكم وللجميع
0: حبيب الروح. حبيب الروح شكرا جزيلا. تحياتنا لك.
1: تحياتي لكم.
0: إذن مستمعينا الأحبة وصلنا وياكم إلى ختام حلقة برنامجنا لهذا اليوم من تهاني العيد، وأكيد بعظم شيء اللي هي الأم راح نختم بأغنية الأم. تقبلوا تحياتي أنا حسين العسكري بالإعداد والتقديم، وتقبلوا تحيات من كان معكم في التنفيذ وعلى الهواء مباشرة المبدع والمتألق دائما عرفان العبدون. في أمان الله وعيد سعيد وكل عام وانتم بخير.

0: برعاية أمواج التكنولوجية.
1: السادسة مساء بتوقيت جامعة المستقبل.
2: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
3: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحاً ومساءً في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 0784100006 و 0774100006.
4: تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

منك يلتجي للهم والقلاك ذكرك إلا لا تحلم علينا شو جبيت هم صفر وما تعوب جنت وياك ما يوصل الوجه الدم.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. أهلا وسهلا بكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج حناجر قرآنية. سأكون معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تنال

0: في هذه الحلقة سنتناول أبرز قراء القرآن الكريم في الوطن العربي، والذين تركوا إرثا غنيا بالعطاء والإجادة في قراءتهم لكتاب الله الكريم. القارئ الحاج عامر الكاظمي. القارئ عامر فاضل حسن الكاظمي هو من مدينة الكاظمية المقدسة، ولد فيها في العام 1957 في محلة الأنباريين، وهي من الأحياء القديمة الموجودة لغاية الآن في مدينة الكاظمية المقدسة. وقارئ تميز بصوته الشجي وبأدائه الحزين، وكان يعتبر من سمات القراءة بالطور العراقي، يراه البعض أفضل قارئ قرآن عراقي. كان يقرأ بطرق التجويد والترتيل، وكان بارعا ومتميزا متقنا للألفاظ والكلمات، وكانت نتيجة لتميزه وإبداعه أن يتوج بالمركز الأول كأفضل مؤذن في العالم في المسابقة الدولية للقراءة والتلاوة والحفظ والآذان التي أقيمت في الهند. ويقول الحاج الكاظمي: الله سبحانه وتعالى يعطي لكل إنسان موهبة، ويبقى الإنسان كيف يستغل هذه الموهبة في قراءة القرآن والأدعية والمناجات وخدمة محمد وآل محمد. هي موهبة إذا صقلها فهي موهبة معطاء من الله سبحانه وتعالى للعبد، وإذا الله أعطى للإنسان صوتا جميلا فهي نعمة منه ورحمة. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت.

خلقك فسواك فعدلك الذي

0: ركبك.
1: صدق الله العلي العظيم. ويسترسل القارئ عامر الكاظمي في الكلام ويقول: كنت في الصف الثالث الابتدائي في مدرسة الإمام الباقر عليه السلام مجاور مرقد الإمامين عليهم السلام، وكان عندنا درس الدين والمادة الإسلامية، وكان عندنا مدرس اسمه جواد كاظم الفرطوسي، وكانت بعض الآيات مكتوبة للحفظ، وكنت أطلب منه أن أكون منه مراقبا للصف، والغاية من هذا الطلب لكي أغلق الباب في فترة الفرصة وأقرأ القرآن الكريم. وكنت حينها أقرأ القرآن، وفجأة فتح الباب ووجدني أقرأ القرآن وهو يسمعني، وأنا عمري كان حينها 9 سنوات. والرجل وقف معي وشجعني، وكنت أعتبره في مقام أبي. ومن حينها كنت أقرأ القرآن، وكانت الآيات تحفظ من قبل الطلاب مباشرة عندما كنت أقرأها. بسم الله الرحمن الرحيم،

صدق الله العلي العظيم. وقد تأثرت بصوت جاري الأستاذ حج حسون رحمه الله، وكان يقرأ بطور القراءة المصرية، وكان يقرأ بطور أبو العينين، وكانت بدايتي بقراءة مصرية جيدة وجميلة. ثم فكرت بابتكار طور ومقام خاص يليق باسمي لأنني عراقي، وفي القراءة العراقية هناك أطوار رئيسية كثيرة، فكيف لا أكون مبدع ومنتج؟ واخترت لي طور خاص وقراءة خاصة، وعندما أقرأ يقولون هذه قراءة عامر الكاظمي، وأنا أقرأ قراءة عراقية ومصرية، والقراءة المصرية هي قراءة عالمية، والقراءة العراقية رأيت لها صدى كبير، وخصوصا في دول الخليج فإنهم يرغبون بالقراءة العراقية بشكل مميز. وهذه السنة الخامسة التي أقرأ فيها بالخليج إحياء لليالي شهر رمضان المبارك، ويطلبون مني أن أقرأ بالطريقة العراقية. ويضيف الكاظمي قائلا: تعد المدرسة العراقية من المدارس المميزة، وتحظى بمكانة بين أوساط واسعة من الجماهير العربية والإسلامية، كونها تتميز بالحزن والشجن والتعبير الصادق. وعند وصول القراء العراقيين إلى القاهرة للمشاركة في المسابقة الدولية التي تقام هناك، لاحظنا أن الجميع كان ينتظر بشغف وصول القارئ العراقي. وفي العراق مجموعة ليست بالقليلة من المقرئين الجيدين. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. ويقول القارئ عامر الكاظمي: اخترت لي طريقة خاصة في القراءة، ووفقني الله تعالى أن أقرأ بالطريقة العراقية، بحيث عندما كنت أقرأ يقولون هكذا يقرأ عامر الكاظمي بصوت حزين وشديد. كل قارئ يتمنى أن تكون له بصمة خاصة، لذا تميزت قراءتي بالحزن والشجن، لأنه ورد في إحدى الروايات أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن القرآن نزل بالحزن، فإذا قرأتموه فابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا. وأنا أعطيت ميزة لقراءتي بهذا الطابع الحزين في التلاوة، وأن هذا الأسلوب له مكانة جيدة في الدول الإسلامية والعربية، ولا سيما في العراق. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. في البداية كان يطمح أن يكون قارئا للقرآن لا يضاهيه شيء آخر، وأحس أن لديه إمكانية أخرى بأن يقرأ الأدعية والمناجات الخاصة بالنبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الطيبين الطاهرين عليهم السلام. خاض تجربة قراءة المقتل الخاص بذكرى استشهاد سبط النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإمام الحسين عليه السلام بأسلوب وطريقة غير تقليدية، فوجد الناس قد تفاعلوا كثيرا مع هذه القراءة. وعندما كان يقرأ مقتل سيد الشهداء عليه السلام كان يشعر كأن نورا يهبط على المجلس من السماء، كان يقرأ ويسمع العويل والبكاء، وبلا شك هذه كرامة من الله تبارك وتعالى، وكانت أول تجربة وبإمكانية بسيطة جدا تعلمها من قارئ المقتل الشيخ الراحل عبد الزهر الكعبي. كل إنسان حسب الكاظمين يتمنى أن يصل إلى هذه المكانة المرموقة، يتمنى أن يقرأ القرآن والختمة المرتلة برواية المرموقة، يتمنى أن يقرأ القرآن والختمة المرتلة بروية، وكان يسأل الله تعالى ويدعوه أن يوفقه لذلك وأن يقدم ختمة للقرآن الكريم بالطريقة العراقية. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. ويتابع الكاظمي أن بعد العام 2003 نهض العراق بنهضة قرآنية الملموسة، إذ يتخرج في كل عام العديد من الطلبة في مختلف الدورات القرآنية، وهذا الأمر نشاهده في كل محافظات وطننا، وهذا الشيء مفرح، وإن شاء الله سنحصل على المزيد من النتائج، لأن هناك اهتماما جيدا في إقامة المحافل والمهرجانات والندوات والمسابقات القرآنية التي تقام سنويا من قبل العتبات المقدسة التي تسعى إلى حضار القراء من كل أنحاء العالم الإسلامي. ففي العتبة الكاظمية المقدسة لاحظت وجود دورات كثيرة للاهتمام بأحكام التلاوة وحفظ القرآن الكريم، وأيضا النغمات القرآنية، وهناك نشاط آخر كبير في العتبتين المقدستين الحسينية والعباسية، إذ لديهم اهتمام بالقرآن الكريم، وهناك أساتذة في العراق أحرزوا الكثير من المراكز المتقدمة في المسابقات الدولية في البلدان الإسلامية كماليزيا والهند وإيران، ومشاركة العراق في المحافل الدولية طيبة ولها مكانة في نفوس المؤمنين، وما من دولة إسلامية تقيم مسابقة قرآنية إلا وتدعو العراق للمشاركة فيها، لأنه يملك مواهب زاخرة وأصبح ذو باع طويل في هذا

إلى هنا نصل معكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج حناجر قرآنية. كنت معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تكون نالت رضاكم.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.

وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم

على ضفاف الذاكرة، مد حبهم في القلب يده. لا تسل كيف جننا وانتمينا وثرنا بهم، هم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فأنا بين خصالهم أجول بحبري، أسطر رسالة حب وامتنان، رسالة مبدأ، رسالة دين قيم، رسالة 12 إمام.

0: الحسين. أي اللغات على متن أبجديتها تصفك؟ جردت الحروف من يدي والحبر من قلمي، وقد دارت السيوف في كربلاء على النحر.
1: و

0: إلى سادة الإثني عشر، أهديكم حروفي النابعة من عشق لا ينتهي.
1: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل FM، الأولى في بابل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.

0: الخلق.
1: نحن لا نذيع المعلومة فقط، بل نصنع الفكر ونبني الوعي. إذاعة جامعة المستقبل، منارة في درب العلم. منارة في درب العلم.

بالزحمة وطول اليوم، خليك على موجتنا دوم. إذاعة جامعة المستقبل الأولى بابل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الثامنة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
3: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحا ومساء في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 0784100006 و 0774100006.
4: تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
5: إذاعة المستقبل الأولى في بابل.
6: إذاعة المستقبل FM.

من بابل العريقة، من بابل العريقة نشيد جسور الفكر ونرسم ملامح الغد، ونرسم ملامح الغد. إذاعة جامعة المستقبل، صوت العلم والحياة.

0: وين؟
1: يلا بس خلاص.
2: إذاعة جامعة المستقبل، نكهتها عراقية بس المود عربي.

أنا هم قبلك حزينة الصف نبية وعيني نجمة وتيها الدرب المدار بنص محطة وخلصت وقتي وحيد شاب راسي ولا لحقت آخر قطار ولما شفتك مطرت الدنيا عواطف وربعت صحرة المشاعر.

0: انت من هاليوم وحدك شهرزادي، واني وحدي بعينك انت شهريار. يا حلات البسمة من اجمل شفات، ويا جمال الابيض الشاب سمار. يا قرار اللي اتخذته بكل قواية، والحمد لله على هذا القرار.
1: المستقبل اف ام الاولى في بابل.
2: وجه القمر

من هنا من هنا يبدأ الحلم، ومن هنا يولد الإنجاز. إذاعة جامعة المستقبل، حيث التعليم رؤية ومسار.

هنا حيث تمتزج الأصالة بالحداثة، وحيث يولد الغد من رحم المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك نحو القمة. حيث تمتزج الأصالة بالحداثة.

0: الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. التاسعة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
2: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحا ومساء في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 07841-00006 و 07741-00006.
3: تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصة الثواني، يلا نكمل الأغاني.
4: This is a مستقبل University Radio. Radio. 91.7 FM.

تحدي ثواني. تحدي ثواني إعداد وتقديم أزل الخفاجي. أما بالإخراج الإذاعي المخرج المتألق دائما مصطفى زيكو. كل عام وانتم بألف خير أحبتنا المستمعين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. نتمنى لكم أيام مليئة بالفرح والطمأنينة والمحبة، وأنه يعيد عليكم إن شاء الله بالصحة والسلامة وتحقيق الأمنيات، وعيدكم مبارك وأوقاتكم كلها بهجة، وكل عام وأنتم إلى الله أقرب.

0: أكيد نستقبل اتصالاتكم وتهانيكم وأفراحكم، وين رحتوا، وين جيتوا، وش سويتوا. الكليتشة بعد هي موجودة بالبيت، لو انقرضت، لو صارت هسه وقت المشترى والدليفري، بعد ما حد تتعب تسوي كليتشة، ومن ضمنهم المتحدثة حاليا بعد ما سويها للمتعبة جدا متعبة. طبعا نستقبل اتصالاتكم على الأرقام 07735-6667، والرقم الآخر 07835-6667. ويانا أول اتصال. ألو
1: ألو،
0: مساء الورد.
1: حياتك، كلام بخير.
0: وانت بخير، صحة وسلامة يا ربي.
1: شهر
0: الجميع حبيبتي،
1: هدوء القمر.
0: هدوء القمر، يلا هدوء. جاهزة إن شاء الله؟
1: إن شاء الله.
0: يلا، ما الدولة الوحيدة التي لا تحتوي على أنهار؟
1: اختيارات؟
0: لا
1: عربية شوية فيها.
0: دولة عربية، يلا. ها، دولة عربية ما عندها أي نهر. أي جيران العراق؟
1: جيران العراق سوريا.
0: أنا ما أدري، انطيتك سؤال، انطيني إجابة.
1: سعودية.
0: متأكدة؟
1: يمكن، والله ما أدري.
0: وإجابتك صحيحة يا هدو، شكرا لاتصالك. وأنا أطلب من المستمعين يا ريت شوية تشدون همة بالأجوبة، يعني ينتهي الوقت وانت تظل تفكر، واكو اتصالات كثيرة وراك، يعني دا يصير لود ويصير انقطاع بالاتصال، فيا ريت ان شاء الله الاستعجال بالإجابة. اكو اتصال. اتصال. الو
2: الو
0: الو،
2: بكل شهود اذا ناس وعيدك
0: اي،
2: ويمتى تعود للماضي
0: وعيدك،
2: شعلت شموع ميلادك
0: اي،
2: وعيدك فرحت وياك رغم الحزن بي.
0: يا يابا
2: مساء الخير والعافية،
0: يا هلا،
2: مساء النور والسرور،
0: يا هلا،
2: مساء السعادة وراحة البال،
0: يا هلا
2: على الأخت والعزيزة،
0: الله يعزك،
2: تتأذى
0: كل عام وانت بخير، صحة وسلامة، وعساكم من عوادة يا ربي، والله يبعد عنكم إن شاء الله الحزن وال ال ال يعني هذه الواحد يحس إحساس بعدم الطمأنينة وغيرها، لكن هذه الأجواء لازم إحنا نعيشها بحلاوتها، بلمتها، بحتى كليشتها، إحنا نعيش هاي الأجواء، لازم إجباري نعيش هاي الأجواء. الله يسلمك.
2: أنت سألت اليوم مضيت عدية، انقطيتي، قطيتي؟
0: والله أنا لا، والله أنا لحد الآن أنا ما قطيت، بس انقطيتي.

0: يلا. يعني صارت بوجه وخوف.
1: يلا يلا يلا ما ادري
0: صارت بوجه.
1: يلا يلا راح يلا احمد
0: عيني.
1: هو السؤال يقول من هو الموسيقار الذي ألف سيمفونية القدر؟
0: طيب تحشين؟
1: أي
0: ما أعرفه. والزهرة؟
1: لا لا لا مشهور بالتموجوات.
0: بيتهوفن.
1: عافية عليك أحمد. نعم. يلا شكرا لاتصالك. حياك الله مية هلا بيك وشكرا لاتصالك. أكو اتصال ويانا. ألو.
2: هلا وعزولة. السلام عليكم
1: حبيبي. كل الهلا بيك
2: يا عمري. تحية طيبة لحضرتك كل عام وانت بألف خير
1: وصحة
2: والسلامة ان شاء الله.
1: راحة البال ان شاء الله وعساكم من العايدين والفائزين وان شاء الله راحة البال الدائمة يا ربي وتحقيق جميع الأمنيات
2: تدول قلبك الجميع ان شاء الله.
1: اللهم فضة مو
2: نعم فضة
1: يا هلا بفضة. فضة بشري اليوم منو جاكم وين رحتوا؟
2: بما انه احنا ما طلعنا بما انه احنا البيت الكبير اخواني وولدهم وغدا ونسابتنا والحمد لله.
1: طيب اليوم هوس سويتي كليتشة فضة؟
2: والله مو بارحة سوينا كليتشة. وشنو النكليتشة الزولة درجة أولى والنازي
1: هاي هيك اني راح يعني اقوم اطلب بلسان اريد كليتشة. يقول زيكو راح نسألها سؤال صعب وإذا ما جاوبت تجيب لنا الكليشة.
2: يلا
1: يلا يلا جاهزة
2: إن شاء الله.
1: يلا السؤال يقول أي حيوان يمتلك أقوى عضة في العالم؟
2: يمتلك شنو؟
1: أقوى عضة. يمتلك أقوى عضة بالعالم. يلا بسرعة إن شاء الله تكون متجاوبيها. ما لا ما غشش ترى احنا متفقين من كليتشه.
2: ان شاء الله القرش الأبيض.
1: انا ما ادري
2: مدرين ولا حتى انا ما ادري الحسن.
1: لا يلا قولي. هو يعيش شويه بالنهر ويعيش شويه على اليابسه.
2: اه صح.
1: عافيه عافيه عافيه فضل عافيه. هسه اكو كليتشه لو ماكو كليتشه
2: تدللون والله.
1: يلا قول تدللون. شكرا لك يا فضل. حياك الله يا هلا ويا هلا. اكو اتصال. الو.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام يا هلا.
3: اياكم سعيده وعيدكم مبارك
1: حبيبتي وانت ان شاء الله صحه وسلامه وعساكم من العايدين وتحقيق جميع الامنيات يا رب.
3: اللهم امين.
1: حبيبتي من وياي؟
3: يا يسرى محمد حسن.
1: يسرى؟
3: نعم.
1: يسرى ايش؟
3: محمد حسن.
1: محمد حسن. يسرى من وين؟
3: من النجف.
1: من النجف. يا هلا بيك يا يسرى. يلا يسرى جاهزة؟
3: نعم.
1: يلا السؤال يقول ما عدد القلوب اللي يمتلكها الأخطبوط؟
3: ثلاث قلوب.
1: ها؟
3: ثلاث قلوب.
1: متأكدة؟
3: نعم.
1: تقول يسرى ثلاث قلوب وآني أقول لك يا يسرى إجابتك صحيح. حبيبي كل الهلا بيك عمري. يا هلا يا هلا يا هلا. أكو اتصال آخر. ألو.
4: ألو مساء الخير.
1: مساء الورد.
4: كل عام وأنت بخير.
1: وأنت بألف خير. صحة وسلامة إن شاء الله. تحقيق الأمان
4: عليك وعلى العائلة الكريمة
1: وعساكم من عوادة. وشكرا لهذه الكلمات الجميلة. الله يسلمك.
4: الله يسلمك. مع صفاء جلال.
1: يا هلا بصفاء.
4: الله يخليك.
1: يلا صفا.
4: نعم.
1: السؤال يقول من أول لاعب عربي فاز بدوري أبطال أوروبا؟
4: من أول لاعب عربي؟
1: من أول لاعب عربي فاز بدوري أبطال أوروبا؟ شو اسمه؟
4: بالثمانينات قصدين؟
1: والله ما ادري بعد. انت اعطيني الاسم هسه عوف السنه.
4: انا اكو اسم ببالي.
1: دي قول لي بيه.
4: رابح ما جرى.
1: عافيه عافيه عافيه عافيه صفاء. عافيه صفاء.
4: 87 فوز البورصه.
1: المفروض يخلون صفاء جلال رئيس الاتحاد لكره القدم.
4: خير ان شاء الله.
1: شكرا. يا هلا بصفاء. يا هلا حياك. اهلا وسهلا. اكو اتصال اخر. الو.
5: دي اكو ستأذل الوردة
1: عمري. الله يسلمك يحفظك.
5: الله يرضى عليك ستنا واختنا.
1: الله يعزك. انا بخير من اسمع اصواتكم وانتم فرحانين ولماتكم الحلوة. الله يسلمك. كل عام وانتم بخير.
5: سعيدة ان شاء الله.
1: ويامك. الله يسلمك. الله يخليكي. والله اليوم قالوا لي تردين حجية لو خيار اخر؟ قلت لهم لا اريد حجية.
5: لا حجية كانت وإن شاء قلت ولو الحجية اليوم. اليوم الحجية الإنسان بخلاقه والله بالعكس
1: فعلا
5: صار بعد من الشيء يعني مطلوب من يعني من الواجبات من استطاع إليه
1: فعلا يا كروري.
5: الله يبارك فيك أختنا إن شاء الله.
1: الله يسلمك
5: رفيق اسمي بارك الله فيك.
1: الله يخليك. الله يسلمك. يلا جاهز كرار
5: إن شاء الله. سؤال سهل وحلو مثلكم.
1: يلا إن شاء الله. السؤال يقول ما النادي الأكثر تتويجاً بدوري أبطال أوروبا؟
5: نادي أكثر تتويجاً في أبطال أوروبا؟
1: أي بس بسرعة
5: إن شاء الله نقول نادي برشلونة.
1: يقول زيكو يقول شنو مني لهم؟ يقول مني لهم هذولا شنو؟ والله أنا ما لي علاقة. زيكو يقول أنا ما أعرف.
5: والله شوفي أخذنا أنا من رياضة صفر صراحة. هذا سؤال مو إلي بس بعد جاني فراح أجاوب عنه وحتى لو غلط المشاركة وياكم.
1: هسه الخصم مو صحيح خصم. أي يلا الخصم خصم برشلونة منو؟
5: ريال
1: طبعا. يلا عافية عليك. هي ريال مدري. شكرا لك.
5: أقول فيكو قال تحياتي لين.
1: شكرا شكرا. الله يسلمك. شكرا جزيلا. يا هلا أمي تلك. واتصال آخر. ألو
6: مساء الخير.
1: مساء الورد. كل عام وانتم بخير.
6: صحة وسلامة. كل عام
1: عساكم من العايدين إن شاء الله. الله يسلمك يا هيوم.
6: صحة وسلامة إن شاء الله يا رب.
1: الله يسلمك يا هيومة وتحقيق الأمان إن شاء الله يا ربي.
6: إن شاء الله للجميع يا رب.
1: شكرا لك هيومة. جاهزة؟
6: والله إن شاء الله جاهزة. حتى لو ما جاوبت أنا أهم شيء سلمت عليكم.
1: حبيبتي, حبيبتي حبيبتي. يلا يا هيومة السؤال يقول ما الدولة التي تعرف بأرض الألف بحيرة؟
6: والله ما جاي يعني ما جاي يحضرني.
1: هاي مكان الدقة مال زيكو. فنلندا. عافية عليك يا هيومة.
6: شكرا جزيلا.
1: شكرا لاتصالك.
6: شكرا جزيلا.
1: يقول زيكو احنا لازم نسمعهم فت فاصل حلو لان مستمعينا يدللون علينا لنعيد فاصل ونرجع.

0: تحياتنا لكل وحدة اسمها نورة وسنفورة وشالعة قلبة. هذه المغرورة. فعيدية ماكو يا سنفورة، لا تتوقعين اكو عيدية راح تجيك. طبعا البرنامج برعاية شركة تفاصيل للإنتاج الفني. وخلينا نذكر أرقام الهواتف 07735 مكرر 6 مكرر 6 6 7، والرقم الآخر 07835 مكرر 6 مكرر 6 6 7. وأكو اتصال ويانا. ألو
1: ألو، مساء الخير والعافية.
0: مساء الحب على عيونك
1: بدول قلبك، عمرك العام وانت
0: كل عام وانت بخير، صحة وسلامة، وعساكم من العايدين ان شاء الله وتحقيق الامانة
1: جميعا ان شاء الله. حبيبتي. يا رب، اللهم امين. اللهم زينب علي
0: وياك. يا هلا بزينب من البصرة.
1: يا كل الهلا
0: يا هلا من البصرة. شون بالله هذه شون هاي من البصرة طارش رحت للبصرة للبصرة. اي شافتني وحدة سمرة. اي يلا لا هاي من ان شاء الله بالفاصل اسمعها. يلا زينب جاهزه؟ زينب
1: تمام.
0: زينب
1: وياك.
0: يلا يلا وياي. يلا زينب، السؤال يقول من هو اول فنان عربي غنى على مسرح الاولمبيا في باريس؟ فنانه معروفه كبيرة يصيحولها كوكب الشرق. يلا
1: فنانة كبيرة يصيحولها كوكب الشرق.
0: نعم
1: والله شفت يعني ما عندي معلومة بصراحة عنها.
0: فكري زين.
1: ما عندي معلومة والله يعني عن فنانة كبيرة، يعني أنا أعرف الفنانين قليلا من عندهم، ما عندي معلومات عنهم.
0: ما تعرف زينب وانتهى الوقت وياها. زينب حاولي تتصلين مرة ثانية حتى أنطيك سؤال آخر.
1: يلا
0: شكرا لك يا زنوبة. اتصال. ألو
2: ألو، مساء الخير.
0: مساء الورد
2: حبيبتي، سلام. أنت بخير
0: وأنت بألف خير، صحة وسلامة يا رب.
2: صحة وسلامة من العايدين
0: تحقيق الأمان يا روحي، تسلمين.
2: تحقيق الأمان.
0: من ويانا؟
2: شهد.
0: شهد. شهد إيش؟
2: شهد صبحي.
0: شهد صبحي شهودة من بغداد مو؟
2: اي بغداد.
0: بغداد من وين؟ من بغداد شهودة.
2: ولا مرة فايزة وياك.
0: يا يابا يا يابا يا يابا راح اعوف البرنامج واقوم.
2: اي يعني ما يصير
0: ما يصير. زين هي زين هي مو قرعة؟
2: اي
0: زين انا شلون يعني انا بهيك حالة؟
2: اصلا انا يعني من اول حلقة وياكم.
0: زين انا اذا هي قرعة شلون بهيك حالة؟ شو اسوي؟
2: اي والله صح
0: مو صحيح.
2: يلا عادي
0: يلا. أيوة. ان شاء الله ان شاء الله اليوم حظك حلو بما انه اليوم عيد، وان شاء الله تفوزين اليوم ويانا ان شاء الله. يلا شهوده جاهزه؟
2: اي جاهزه.
0: شهوده قبل ما اسالك السؤال، اليوم وين رحتوا؟
2: ها قلبي لا والله ما طلعنا اليوم.
0: كليتش سويتوا؟
2: ها
0: كليتش.
2: اي سوينا.
0: عافيه والله. شو بعدهم يعني بعد هالعالم بسوي كليتشه؟ لعد ايش تقولون انقرضت من البيوت بعد ما حد يسويها؟ معقوله لين انا ده اشوف نفسي؟
2: بس التعبان يسوي روحه، تعبان ما يسوي.
0: يعني اني قصدك غير؟
2: اي تعبان يطلب من برا.
0: ليش هيك شمتي بي زيكو؟ ليش؟
2: هي كلش حلوه اجواءها ويسويها بالبيت وهاي كلش حلوه.
0: زين وين ما عنده وقت شلون؟
2: اي والله
0: مو صحيح. يلا يلا يا شهود، السؤال يقول ما العنصر الكيميائي اللي يرمز الى الاي يو؟
2: ماكو اختيارات؟
0: لا هسه انا راح ابسط لك اياها وبلا اختيارات راح تقوليها. المثقال غالي، والمرة من تنخطب تظل تطبر بالولد طبر كله، تجيب لي تخم وجيب لي بسبع ملايين وثمان ملايين، وتالي هالولد يطفر لأن يسمع طالبة هالقد يشرد. شنو هو هذا اللي مشرد الشباب؟
2: الذهب.
0: الذهب اللي مشرد الشباب وخليهم يبطلون من الزواج. شكرا لك يا شهودة. حبيبتي يا هلا وميت هلا. يلا اكو اتصال. الو
1: الو مساء الخير مره ثانيه.
0: مساء الورد حبيبتي. من مرة زنوبة. يلا زنوبة يلا. السؤال يقول هسه والله ما ادري. يلا ما الحيوان اللي يمتلك ذاكرة قوية جدا ويضرب به المثل؟
1: حيوان اللي يمتلك ذاكرة قوية ويضرب به المثل.
0: اي اي شنو
1: الفيل.
0: عفية عليك يا زينب. وهو الفيل. شكرا لك يا زنوبة. فاصل. رحت للبصرة ولاقتني وحدة سمرة. ها سمرة منين نفوت؟ هاي أغنية شنو؟ بلش غششني غششني شنو؟ ها هذه يقول شنو شنو؟ خيال خلينا نسمع ونرجع وياكم.
3: شنو شنو هذا منو سكت هالناس كل سأل شل

0: طبعا هذا البرنامج برعاية شركة تفاصيل للإنتاج الفني. وخلي أذكر لكم الأرقام 0773 5 6 6 7 والرقم الآخر 0783 5 6 6 7. وأكو اتصال. ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. يا هلا.
1: ممكن نشارك؟
0: اي نعم ممكن.
1: ياكم ابو ليث.
0: ابو ليث بس الاسم؟
1: الاسم؟
0: اي
1: محمد.
0: محمد ايش؟
1: محمد جعفر.
0: محمد جعفر من وين محمد؟
1: من بابل.
0: من بابل. كل الهلا بيك محمد وكل عام وانت بخير.
1: كل عام وانت بخير.
0: صحة وسلامة يا رب. محمد.
1: نعم.
0: احسك ضايج لو من الازدحامات، لو من طلبات المرة والعائلة، لو تريد تتزوج وخايف من سعر الذهب، اختار.
1: أنا أكون متزوج الآن.
0: ما شاء. ما شاء الله بليث.
1: الله ينطق سعر الذهب.
0: الله ينطق الصحة والعافية بليث.
1: الله يبارك.
0: يلا بليث السؤال يقول.
1: نعم.
0: ما أكبر صحراء باردة في العالم؟
1: أكبر صحراء باردة؟
0: أي في العالم. أي
1: أكبر صحراء. أول مرة أكبر صحراء باردة بس.
0: أي هي صحراء بس باردة.
1: أكبر صحراء باردة؟
0: أي ها
1: صحراء.
0: أي
1: أنتاركتيكا بس اسمها
0: القارة.
1: يا قارة
0: القطبية.
1: القارة القطبية.
0: أي شنو شنو عافية عليك يا أبو ليث. زين هسا أنت هاي الجائزة هو رصيد، المرة راح تطيها للأولى أو الثانية أو الثالثة؟
1: والله حاليا أنا محكومة الأولى فأكيد راح أحاول الأولى.
0: شوف شوف شوف شوف الطير مثل ما قاله، والطير يطير يطير يطير ويرجع العشة اللي هي أم ليث. تحياتنا لك أبو ليث وشكرا لاتصالك. أهلا بك. أنا مرحبا. شكرا لاتصالك. أكو اتصال آخر. ألو.
2: ألو
0: مساء الورد. يا هلا حبيبتي عمري وانت بخير صحة وسلامة وعساكم من العايدين إن شاء الله.
2: آمين إن شاء الله.
0: حبيبتي من وياي عمري؟
2: شفاء كامل.
0: شفاء. يا هلا بشفاء.
2: حبيب.
0: شفاء كامل. يلا شفاء جاهزة إن شاء الله؟
2: إن شاء الله.
0: السؤال يقول من أول منتخب فاز بكأس العالم لكرة القدم؟
2: اختيارات ماكو.
0: يلا شوفي أنا ما لي علاقة هاي عدش التوقع توي زيكو. ها الأورغواي.
2: الأورغواي.
0: عفية عفية خو أنا ما غششتها خو ما حس معني خو أبد. شكرا لك حبيبتي. يا هلا بيك. أكو اتصال آخر. ألو.
3: مساء الخير.
0: مساء الورد.
3: شويد باش
0: حياك الله. مية هلا.
3: كل عام تبخير.
0: أنا بخير. كل عام وانت بخير صحة وسلامة إن شاء الله وعساكم من العايدين.
3: جنيني خاصني عشت لغات حكيتي ثلاثة مو واحد.
0: حضرتك كردي؟
3: أنا؟
0: أي؟
3: لا والله أنا شبكي كل اللغات عنا
0: شبكي. ها أنت دائما لي اسمك عبد الحي
3: مصور عبد
0: المصور.
3: الحي في نعيد برطلة
0: الترند ترند العراق مو صحيح؟ يا هلا.
3: الله يستر عليك. الله يستر عليك يحفظك الله ان شاء الله.
0: الله يسلمك يا عبد الحي ترند العراق وكل الهلا بيك ونورتنا. يلا عبد الحي جاهز؟
3: اسال السؤال.
0: اي اسال اسالني.
3: والله انت ذهب اصيل والله ونعم عليك.
0: الله يسلمك ويحفظك. اني بوجودكم اتالق واصير حلوه وجميله لان انتم موجودين وياي. شكرا لك عبد الحي.
3: اسال السؤال. أنا مصور فنان جيبني الشيء على مود الفن. أي. أنا تلقى حيالله صور ماني ما أعرف.
0: أي إن شاء الله التوفيق وحياتك تكون حلوة وتكون رقم واحد بالتصوير يا عبد الحي.
3: إن ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله انا مثلك هذا صار رئيسي بترند العراق
0: ان شاء الله. هسه تجهز للسؤال
3: يلا بس جواب سؤال بسيط يكون مو صعب الله لبيه.
0: يقول السؤال ما المدينة التي تعرف بمدينة الضباب؟
3: الضباب؟
0: اي
3: الضباب مدينة الشمال منطقة الشمال.
0: انا هنا عبد الحي ازعل.
3: لا لا منطقة الضباب، الضباب لما يطلع من الشمال يتبخر الماء. اي هاي منطقتها غادي.
0: شلون هي دولة؟ دولة دولة دولة يسموها بمدينة الضباب لأن يعني هي هاي عايشة على هذه الأجواء.
3: ما أعرف عن الضباب الشمال بالشتاء دائما يتبخر القاع الضباب والله.
0: فكر شوية فكر شوية عبد الحي.
3: الصين
0: بيها برج.
3: برج
0: اي
3: برج برج الصين
0: ها ها اي اي زين بيها حرف اللام. لن لن
3: كوريا.
0: أنا هنا أنا أعتذر من عندك عبد الحي وإجاباتك غلط. أنا حتى أنا غلطتني، حتى أنا رحت بغير دولة وقلت لك بيها برج وهي مو بيها برج. هي ضباب، هي ضباب، مدينة الضباب. يلا شكرا لاتصالك، شكرا جزيلا يا عبد الحي. أكو اتصال آخر؟ ألو.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام يا هلا.
4: كل عام بخير.
0: وانت بخير، صحة وسلامة إن شاء الله.
4: صحة وسلامة عليكم.
0: الله يسلمك يحفظك. من وياي؟
4: عبد الرحمن.
0: عبد الرحمن.
4: نعم.
0: يلا عبد الرحمن جاهز؟
4: عبد الرحمن طالب.
0: اي يلا عبد الرحمن، ما المدينة التي تعرف بمدينة الضباب؟
4: اكيد لندن.
0: عفية عليك يا عبد الرحمن واجابتك صحيحة، شكرا لك. حياك الله، اهلا وسهلا بك. اتصال اخر. الو الو
5: شهوان. انا مو الو. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام يا هلا.
5: أيامكم سعيدة
0: ويامك، كل عام وانت بخير، صحة وعافية إن شاء الله
5: بالجميع إن شاء الله،
0: تحقيق الأمان يا رب وعساكم للعائلة. من ويا يا حبيبي؟
5: وياكم زهراء كريم حسن.
0: زهراء من وين؟
5: من النجف.
0: من النجف، اليوم أهل النجف منورينا. يلا زهورة جاهزة؟
5: نعم إن شاء الله.
0: كم عدد أوتار آلة العود التقليدية غالبا؟
5: آلة العود
0: كم عدد أوتار آلة العود التقليدية غالبا؟ يلا
5: كم عدد أوتار العود؟
0: الإيد
5: يعني
0: الإيد
5: خمس أزواج.
0: عفية. أي ها مدا يعني أداءهم زين ما غششتها.
5: عشرة. أي
0: شنو عشرة؟
5: إن شاء الله يعني خمس أزواج أي عشرة أوتار يعني.
0: صحيح وعاشت يدك وشكرا لاتصالك.
5: شكرا،
0: شكرا حبيبتي يا هلا بيك وكل الهلا. أكو اتصال آخر. ألو
6: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام يا هلا.
6: كل عام وانت بخير.
0: وانت بخير، صحة وسلامة إن شاء الله
6: حبيبتي.
0: حبيبتي حبيبتي إن شاء الله تحقيق الأمان يا رب. ومن وياي؟
6: مع زينب الزيادي.
0: زينب إيش؟
6: الزيادي.
0: زي كود تسمع؟
6: زينب الزيادي.
0: الزيادي. زينب من وين؟
6: السماوة.
0: السماوة، يا هلا بأهل السماوة.
6: على راسك
0: حبيبتي، سلم راسك يا قلبي. يلا زنوب.

أكيد اليوم أول فائز ويانا ورد المصطفى. والفائز الثاني ونقول له ألف مبروك حسن علي. والفائز الثالث ويانا شهد صبحي. راح أكرر الأسماء اللي فازوا اليوم ويانا: شهد صبحي، حسن علي، وورد المصطفى، ونقول لهم ألف ألف ألف مبروك. وإن شاء الله اللي ما حالف الحظ اليوم ويانا إن شاء الله الأربعاء القادم أكيد ويا تحدي ثواني وياي آني أزل ويا الزميل المخرج المتألق مصطفى زيكو راح تفوزون أكيد، وراح تحصلون عن الجوائز. بس دزوا رسالة للرقم الآسيا على الواتساب وإن شاء الله توصل لكم الجائزة اللي هي مقدمة من شركة تفاصيل للإنتاج الفني، ونقولكم مع السلامة.

من هنا لا حدود للخيال ولا قيود على الفكر. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك نحن.

0: حتشوف كل شي وانت عم تسمع المستقبل اف ام.
1: جزاني راح

هنا لا حدود للمعرفة ولا قيود للأفق. إذاعة جامعة المستقبل، حيث يبدأ الإلهام.

بالزحمة وطول اليوم، خليك على موجتنا دوم. إذاعة جامعة المستقبل الأولى ببابل.

0: حلقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الحادية عشر ليلاً بتوقيت جامعة المستقبل.
2: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
3: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحاً ومساءً في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 0784100006 و 0774100006.
4: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

بفضاء الفكر لا جدران تمنعنا ولا أسوار تقيد أحلامنا معا نرتقي بالعلم في إذاعة جامعة المستقبل.

يا

يا

سبحان الذي سوى نقعد سوى انا وياك.

من بابل العريقة، من بابل العريقة نشيد جسور الفكر ونرسم ملامح الغد، ونرسم ملامح الغد. إذاعة جامعة المستقبل، صوت العلم والحياة.

0: أولويات حياتك، عائلتك وأحبابك، حافظ عليهم قد ما تقدر. محمد الفارس.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
2: الواحدة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.

حب قبله.

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: سيداتي وسادتي، مش عارف ازاي وبأي لسان أشكركم على الحفاوة اللي قابلتوني بيها دي. وده مش مستغرب من الشعب العربي الكريم المضياف، فأنا بشكركم وبشكر أخوتي الموجودين هنا من بلدي الحبيب مصر. وبشكر كل اللي شرفوني وجاءوا إلى مصر العزيزة عشان يسمعوني في الليلة الحلوة دي. بشكر أخوتي العرب من كل قطر شقيق. أنا شايف بين الحاضرين هنا، شايف بلاد العرب كلها، شايف كل الحبايب من كل قطر عربي، فأنا سعيد بكم وأشكركم لتشريفكم.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الثانية صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.

قبل ما يعني أطلع على المسرح دائما أحاول لما يكون عندي أغنية سولو أحاول إنه أستمع للأغاني العراقية القديمة، أشبع بها، أستمتع بها. الأغنية اللي غنيتها بالكونسرت الأخير كانت هذا مو إنصاف منك، كان بيها مقام، فبديت أستمع للمقام وبكثافة وبغزارة إلى درجة إنه بديت أستمتع وأحس بالمقام. مؤدين المقام الكبار العراقيين محمد القبنشي، يوسف عمر، كنت أستمع إلى أيضا الفنانة الكبيرة سليمة مراد، ناظم الغزالي، كل هذول الناس حطيتهم يعني حضرتهم بمخيلتي أنه أنا لازم أقدم شيء يليق بهذول الفنانين الكبار العراقيين العمالقة، بس على قد الإمكانات اللي عندي يعني. فأتمنى أنه تكون توصل للجمهور، هي فعلا وصلت للجمهور اللي كان بالمسرح، فأتمنى أنه توصل للجمهور العراقي بطريقة جميلة.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الثالثة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: المستقبل FM 91.7.

وإذا همك كبير اتذكر القيوم، صيح الله أكبر ربك يلبي. وإذا